بهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى

إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا من

يأتي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً

0: حفيظ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم من كتاب عزيز منزل أحكام الله آياته. كنا ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة تلاها علينا فضيلة المقرئ الشيخ أشرف عبد الكريم بن حسين وما تيسر من سورة آل عمران. بهذه التلاوة العطرة أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء نستهل معكم فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 24 منذ الحجة في سنته 47 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 10 يونيو في عامه 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساء. هذا استعراض سريع لمواد وفقرة البرنامج العام. إسراء الاستعراض

تجمع الفكرة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان أحفظ الله يحفظك، ثم توشيح إسماعيل شبانة أستغفر الله العظيم. عند 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار نعقبها بسحر الشروق، ثم شادية تغني وحياة عينيك ومحمد محسن عطروش من ألحانه يغني جاني جوابك. عند 8:00 تستمعون إلى حلقة جديدة من صباح الخير يا حضرموت، تستمر على الهواء مباشرة معكم حتى 9:00 موعد فترتنا الإخبارية الصباحية، ثم نستمع إلى سالم العاملي من كلمات مكرم خان مغني يا حمام المكلة حتى 9:30 موعد في رحاب لغة الضاد مع الدكتور عبد الله صالح بابعر. بعد ذلك صالح مبارك سالمون يغني ما اقدر اتحمل غيابك. عند 10:00 نقدم ضيف على ناصة الحوار، وعند 11:00 نقدم عرضا للأنباء وطائفة الإعلانات، ثم فتحية الصغيرة تغني من ألحان أحمد بن أحمد قاسم يا سامعين الصوت. عند 11:15 تستمعون إلى أحداث الحلقة 22 من المسلسل اليومي منزل على التلال، ثم سالم محاور من يطيب الزمن. وعند 11:45 ننقل لكم أذان صلاة الظهر، ثم نقدم فرقة النخبة للإنشاد توشح من مثل أحمد. بعد ذلك نقدم لكم إعادة للحديث الديني مع الشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان أحفظ الله يحفظك حتى 12:00 موعد حماة الديار. بعد ذلك يغني محمد سعيد الناخبي من كلمات عمر أبو بكر العيدروس وألحان كرامة سعيد مرسال لبيك يا تاج الوطن. عند 12:30 نقدم الرحيق العمر. عند 1:00 تستمعون إلى موجز الأخبار وطائفة الإعلانات، ثم عند 1:05 نقدم حضرميات ومن أغنيات التراث النسائي نقدم كرامة موفق تغني صوت الحنة. عند 1:15 نقدم أنت والقانون، ثم فرقة التراث بحضر الموت تقدم قال بن هاشم. عند 12:15 نقدم كلمتين، ثم نقدم محمد جمعة خان من ألحان وكلمة عبد الغني النابلسي يغني عيني غير جمالكم. عند 12:00 إلى فترة الأخبار للظهيرة والمساء نعقبها بمحفوظ من بريك يغني سيئون يا راغب الجنة من كلمات وألحان حسين المحضر. عند 12:30 نقدم نبض الحنين. عند 12:25 تستمعون إلى برنامج نبض الحنين، ثم عند 3:00 نقدم الأخبار الرياضية وننقل أذان صلاة العصر. عند 12:08 ثم نقدم أحمد درويش بازياد في ابتهال بنك العرب. بعد ذلك علي أبو بكر العطاس يغني من كلمات وألحان محمد محفوظ سكران الكالف من بني سهم وسلام علي من كلمات عبد الرحمن عمر بعمر وألحان أحمد مفتاح تغني طير وعلي يا حمام وعارف فرج من كلمات وألحان المحضار يغني عليك اسمي هان. عند 12:30 نقدم إعادة لأحداث الحلقة 22 من المسلسل اليومي منزل على التراث، ثم نقدم إسلام عبد الله دحي من ألحانه وكلمات حسين محمد الباب يغني امنحي الصبا حنانا. بعد ذلك سعيد بن راشد يغني من كلمات وألحان حسين المحضار يا باقتيان حتى 4:00 عصرا موعد إعادتنا لحلقة اليوم من ضيف
على ناصية الحوار. عند الخامسة نقدم نشرة الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم الأخبار الرياضية المعادة، وأبو بكر سالم الرفقي يغني من كلمات وألحان حسين المحضار سر حبي. هذه أغنية تصحبنا حتى الخامسة ونصف موعد الأرض الطيبة. عند السادسة تستمعون إلى حلقة معادة من ينابيع الحياة مع الزميلة أروى محمد بايزيد أعدادا وتقديما. عند السادسة والربع ننقل أذان صلاة المغرب، ثم نقدم غريج الشاطئ يغني حلوة وكذابة حتى 7:11 موعد الموجز الختامي للأخبار والقرآن الكريم إيدانا باختتام فترة إرسالنا عند 7 مساء بالسلام الوطني. أطيب الأوقات أمتعها نتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج الهام لهذه الفترة وكل فترة.

0: أنسات سيدات سادتي سامعي الأعزاء، اليوم يصحبكم من أسرة المذيعين في الفترة الصباحية سعيد الحاج، وفي الفترة المسائية محمد الراشد وسالم علي. ومن أسرة مهندسي الصوت يصحبكم اليوم عبد الله عيضة وأسامة جابر وسالم بلخدي. من الأخبار والبرامج السياسية يصحبكم اليوم في الفترة الصباحية الزميل علي محمد عمرة. أجمل التحيات لكم من الزملاء في الصيانة والتشغيل ومحطات الإرسالات الإذاعية. هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير، وساعته الآن تزحف نحو 7:20. حان موعدكم أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء مع فترتنا الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بن فضل بعنوان أحفظ الله يحفظك، ثم توشيح إسماعيل شبانة أستغفر الله العظيم. هذا أولا الحديث الديني والشيخ محمد أحمد بن فضل واحفظ الله يحفظك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من وصايا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لكم أيها المسلمون والمسلمات، وكان مع ابن عباس راكبان يمشيان في الطريق، فقال يا عبد الله، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. زاد في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية جامعة شاملة من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا عليها، احفظوها، وعوها، وطبقوها، تحظوا برضا الله في الدنيا وفي الآخرة. كلمات واضحات مبينات، احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. وما معنى احفظ الله؟ احفظ احفظ الله يعني احفظ دين الله، تعلم دين الله، تفقه في دين الله. فإذا وفقك الله وحفظت الدين، حفظ الدين به الحفظ والسلامة والنجاة والخير من الله سبحانه وتعالى، وتتميز، تتميز يا عبد الله، وتتميزي يا أمة الله بهذا الحفظ، بهذا النور، بهذا الهدى، بهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، العقيدة تكون على عقيدة نقية، على إيمان قوي، إيمان العلم بالله والعلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله بإقامة الفرائض التي فرض الله، وأهم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الأخلاق الحميدة، المعاملة الحسنة، العشرة الطيبة، كل عمل طيب شوفوا من حفظ الله، كرم، سخاء، عطاء، خدمة لأهلك، أقاربك، أرحامك، كذلك جيرانك، كذلك زملائك. جاهد نفسك بارك الله فيك أن تقوم وتبذل وتكون على شيء من النفع والخير والعطاء والسخاء. الله الله بارك الله فيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك،

اليمين، بس جد واجتهد واحرص وشمر واقبل، يقبل الله عليك ويهناك ويبشرك، وانت تحرص على هذا الدين وعلى طاعة رب العالمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يؤتيك سؤلك إلا الله، ولا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يعطيك ما تؤمل وترغب وترجو إلا الله وحده لا شريك له. والطريق الطاعة، الطريق القيام بأوامر الله، الطريق أن نعظم شرع الله ونبتعد عما حرم الله علينا. ما أحسنك وما أجملك، وقد علم وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، عليم جل شأنه أنك حريص على طاعته، حريص على رضاه، حريص على القيام بأوامره ونواهيه. أوه، الأجر عظيم والثواب كبير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الأخبار السابعة والنصف صباحا من المكلا صوت حضر موتى في الأثير يقرأه على مسامعكم سامعي الأعزاء سعيد علي الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن السلام في اليمن يدعو بإنهاء مشروع النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يلتقي السفير

الأمريكي يلتقي السفيرة الأمريكية بمناسبة انتهاء فترة عمله. عضو مجلس القيادة المحافظ حضرموت يناقش مع وكيل وادي الصحراء أزمة الكهرباء والوقود بالمحافظة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يشهد توقيع اتفاقية الدعم السعودي بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن. البرنامج السعودي ومركز المبدعون يوقعان اتفاقية تنفيذ مشروع التمكين الرقمي للمعلم. البرنامج السعودي ومركز المبدعون يوقعان اتفاقية تنفيذ مشروع التمكين الرقمي للمعلم. مدير أمن ساحل حضرموت يلتقي مدير عام السجل المدني برئاسة مصلحة الأحوال والسجل المدني. مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط أحد أخطر مهربي المخدرات بالوطن قادما من أحد المحافظات المجاورة. مدير عام الشحر يسلم مركز أمن الحرمي منظومة طاقة شمسية لدعم استمرارية العمل الأمني. موجز الصباح انتهى من المكلا صوتي حضرموت في الأسير تفصيلات أوفياء لهذه العناوين تستمعون إليها ضمن نشرة أخبار التاسعة لهذا الصباح. دمتم بخير.

يصح لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشريك أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقصفكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

ايها المستمعون الاكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات مباركات طيبات نقدمها لكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

إسعاد الآخرين من الناس جميعا، ولا تبخلوا في هذه المسألة وهي مسألة إسعاد الآخرين. فالمواقف والمستمعين الأكارم كلها تتلاشى سريعا من الذاكرة، ولا يبقى منها سوى السعادة التي منحتموها لمن تحبون. مستمعين الأعزاء، قال تعالى في كتابه العزيز: إذ يقول لصاحبه لا تحزن الآية. فالأصل في الصاحب أن يدفع عنك الهم والحزن، ومن حق الصحبة تخفيف الأحزان، وأن يكون عونا لك بعد الله سبحانه وتعالى.

المستمعين الأعزاء، جاء في بهجة قلوب الأبرار لابن السعدي أهمية الانضمام إلى أهل الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحديث، وهذا شيء مجرب، فإذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليه حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. يا رب ضمنا إلى أهل الخير.

مستمعي الأكارم، حبايب الإفراط في الأطعمة المقلية، وهاكم تفاصيل. تقول المعلومات الصحية أيها المستمعون الأعزاء إن الأطعمة المقلية تزيد من حموضة المعدة عن طريق إبطاء الهضم، وعند بدء الهضم في المعدة وعدم تصريف الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، فإن الأطعمة الدهنية والمقلية تأخذ وقتا طويلا وبالتالي تبقى في المعدة، وهذا الأمر يؤدي إلى إنتاج المزيد من حمض المعدة، مما يزيد من انتقال هذا الحمض إلى المعدة، كما أن هذا الأمر أيضا ينتج عنه إفراز هرمون يمكن أن يرخي العضلة العصبة، وهي صمام عضلي يمنع الحمض من التدفق عائدا إلى المريء. وعند هذه الحالة فإن فرص ارتداد الأحماض إلى المريء تزداد مسببة حرقة المعدة. إذا مستمعين الأعزاء

النفس والعزة. حين تزرعون السعادة في قلوب الناس سيأتي يوم ويزرعونها في قلوبكم، وهذا أمر طبيعي بل وحتمي. فالدنيا سجال ودوران استحقاقي، أي كما تقدم لها فإنها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والجزاء من جنس العمل، وما نعمله سنجده أمامنا على طول.

الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد الكحوم، إخراج عمر علي بو.

واخيط عيني كل ده عليا انا بحبك ابدا ليا لحد ابدا فتعالى قلبي

بدا في المحطة من ظلمك لحضرتك، لكن فصل عني

ربني

كل صباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح يشرق إذاعة المقلة تقدم.

0: أصدقائي وصديقات الصباح،
1: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات،
0: أيها الراحلون معنا والراحلات في سفينة أثير إذاعتنا الصباحية، صباح الخير يا حضرموت.
1: صباح الخير والمسرة والأمن والأمان لكم جميعا سامعي الأعزاء،
0: ولكل القلوب الصادقة
1: والسرائر النقية
0: والأنفس الطاهرة المستوطنة معنا ومعكم من سبات نوم البارحة،
1: خالية من كل نزر وكدر،
0: نافذة عنها غبار أوهام الأمس لاستقبال يوم جديد
1: من أيام عمرها المديد،
0: متوكلة على ربها المجيد،
1: مستعدة لبداية جديدة
0: في حياتها المعاشة،
1: وكلها أمل وتفاؤل،
0: نسمع يوم جديد أفضل من الأمس الذي ولى،
1: وحاضر أفضل من الماضي الذاهب لعمق الزمن بلا رجعة.
0: صباح الخير والمسرة والأمن والأمان، تحية لكم جميعا منا، نستعد بها هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت،
1: مع أجمل تحياتنا
0: من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
1: ومن التقديم حكيم بكر،
0: ومن الإخراج هندسة صوتية منفذنا على الهواء مباشرة من الآن وحتى التاسعة من صباح هذا اليوم الأربعاء، الزميل المهندس عبد الله عيد حسين.
1: وصباح الخير،
0: صباح الخير

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: بينا إيدي
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والحفيزات المستمعات،
0: بين يدي الله رجل معنا صادقين هي والسرير قائلين:
1: اللهم إنا نتقرب إليك بعجزنا
0: ونتوسلك بانكسارنا
1: ونعتذر منك بضعفنا ونسياننا،
0: فاسند يا الله ضعفنا بقوتك،
1: واجبر يا الله كسرنا بعظمتك،
0: وحررنا يا الله من ذلنا بعزتك،
1: وخلصنا يا الله من فقرنا بغناك.
0: اللهم دبر لنا أمورنا كلها فإنا لا نحسن التدبير،
1: ويسر لنا كل عسير،
0: والطف بنا فيما جرت به المقادير،
1: وانصرنا نصرا عاشرا يا رب العالمين.
0: اللهم أننا نسألك أيام مبشرة
1: وهموما راحلة
0: وقلوبا مطمئنة.
1: اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا كل وباء وكل بلاء، وأن تغفر لنا وللمسلمين جميعا.
0: اللهم اجعل أيامنا القادمة أيام تمر ولا تضر،
1: واحفظنا ومن نحب من كل مكروه وداء.
0: اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وابنا بارا وأخا حبيبا وصديقا مخلصا صدوقا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين.
1: وصل وسلم اللهم على حبيبك القرشي الهاشمي المصطفى الأمين شفيعنا يوم الدين وآله وأصحابه والتابعين،
0: كما صليت وسلمت يا الله على إبراهيم وآل بيته الطاهرين صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الآفات،
1: وتبلغنا بهما كل الغايات،
0: وتقضي لنا بهما جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات.
1: وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين
0: بركة تبارك لنا بها يا الله،

0: Sommer.
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: بوحنا لهذا الصباح بوح يتراقص على إيقاع قصيدة الشاعر عبد الرحمن المقرني التي يقول فيها:

أشعر بالحب العفيف أقل، ويفوز قوم بالمودة والإخاء، وتزيد من خير الوئام مكان، ويعيش قلب عالقا بحبيبه، وتطوف ما بين القلوب حمائم، رشف من روح السلام سعادة، وتفيض من فوض الزهور نسائم، وتقيم أحلى الذكريات قلوبا، وتقيم أحلى الذكريات قلوبهم، والذكريات لهؤلاء ملائم. يا سعد من ذاقوا الغرام وأخلصوا، وجنوا الغرام من الوفاء غنائم، تأتي السحاب بظلها وهفيها، وتزور كل العاشقين.

0: ساعتنا الآن يا مهجينا في الاستوديو الثامنة والدقيقة 16 وما زلنا مع المستمعين الأعزاء حتى 9 صباحا، ولكننا نذهب بمسامعهم الآن في أثير إذاعة المكلة إلى مركز الإرصاد الجوي، حيث ينتظرنا هناك على الطرف الآخر من هاتف الاستوديو الزميل صلاح العوبثاني وتفصيلات النشرة الجوية لهذا اليوم.
1: تفضل صلاح، نسمعك لنا اليوم على حالة الطقس وماذا تقول صلاح. تفضل نسمعك.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حيكم عطاء أخيري إذاعة المكلم مقدم لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية هو خفيفة دائما جزئيا حارة ورطبة، احتمال طول ضربة الغرقة على أجزاء من الساحل الشرقي وأرخب سقطرى، والرياح نشطة إلى قوية حول الأرخبيل تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عطلة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، ما تكون معتيلة تشتد أحيانا على مدخل باب المندب وخارج عدن. المرتفعات الجبلية الأجواء الصحوة إلى غائبة جزئيا حارة نسبيا إجمالا، هطول أمقاء متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على مناطق محدودة من محافظات البلاد الشمالية، أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة تكون جافة على صحاب البلاد، والرياح معتدلة أنشط أحيانا تعمل على إثارة الأسودة والرمال خصوصا على شمال شرقي الصحاري حضرموت والمهرة. المركز الوطني ينبه المواطنين في الصحاري والغرب الداخلية السهولة الناطقة الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة، وصيد البحر والصيد من غضيمة السفن حول الخليج قطرة ومدخل باب مندب وغربي خليج عدن من التراب البحري وارتفاع الموج. المواطنين في المناطق المتوقع وصول الأمطار عليها من تأثيرات الأمطار، درجات الحرارة العموم الصغرى مناطق ساحلية عدن 38-31، المكلا 35-28، الحديدة 36-30، سقطرى 36-28، الغيبة 36-26، مرتفعات الجبلية صنعاء 32-15، وطائف 36-20، وائد 31-15، وطائل 34-20. المناطق الصحراوية سيئون 44-22، عقب 41-26، مائب 42-24، البحر يكون معتدل الموج يضطرب أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الغربي وباب المندب، ومخفف إلى معتدل على الساحل الشرقي، يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب على محافظة أرخب سقطرى. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
1: شكرا لك يا صلاح العوبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للأرصاد الجوي. سنعود الاتصال بك يوم غد إن شاء الله للتعرف على حالة الطقس الجديدة. شكرا لك صلاح.
2: أهلا

مستمعين في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. لا زالت هناك العديد من الفقرات بانتظاركم. ساعتنا الآن في الأستوديو 8:23، كونوا معنا.

0: صباح الخير يا حضرموت كلمات مني.
1: أصدقاء الصباح والصديقات، الزعل يؤثر على الأعصاب، والخوف يؤثر على نبضات القلوب، والحرمان والفقد يولد الاكتئاب. فرفقا بمن تحبون وصباح الخير يا حضرموت.
0: أصدقاء الصباح والصديقات، كل شخص في هذه الحياة لديه قصة حزن بداخله، فمما شخص تعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أعزاء له رحل من الدنيا إلى الأبد، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، ومما أشخاص آخرون يسمعون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض جمله وأسطره. هي الدنيا أيضاً، ولهذا سمي الدنيا، ولذلك على كل شخص منا فيها أن يأخذ نفسا عميقا ثم يقول صادقا: الحمد لله على كل حال ورضاه، ويثق متوكلا على الله بأن القادم أفضل بإذن الله.

0: وقليل حين تخفف من أحزان غيرك
1: ولطيف حين تهتم بمن حولك
0: وجميل عندما تبتسم مهما كانت الظروف. أصدقاء الصباح والصديقات،
1: إذا كان الأمس صباح فبين أيديكم اليوم،
0: وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقهم ويرحل فلديكم الغد،
1: فلا تحزنوا على الأمس فهو لن يعود،
0: ولا تأسفوا على اليوم فهو راح.
1: واحلموا بشمس

0: الأصدقاء والصباح والصديقات من أهم ما في أخبارنا لهذا اليوم هذه العناوين.
1: نعم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس الوزراء ووزير الخارجية يشهد توقيع اتفاقية الدعم السعودي بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن.
0: والبرنامج السعودي ومركز المبدعين يوقعان اتفاقية تنفيذ مشروع التمكين الرقمي للمعاني.
1: مدير أمن ساحل حضرموت يلتقي مدير عام السجل المدني برئاسة مصلحة الأحوال والسجل المدني.
0: ومكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط أحد أخطر مهربي المخدرات بالوطن قادما من إحدى المحافظات المجاورة.
1: أخيرا، مدير عام الشحر يسلم مركز أمن الحامي منظومة الطاقة الشمسية لدعم استمرارية العمل الأمني.

0: الأصدقاء صباح الصديقات
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من صباح الخير يا حضرموت، نستودعكم من لا تضيع ودائعه
1: مع أجمل تحيات
0: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مدينة بلقار التقديم،
0: وعبد الله عيد حسين التنفيذ والإخراج، هندسة صوتية.
1: إلى اللقاء.

النشرة التاسعة صباحا من المكلا صوت حضرموت في الأثير. في هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة يؤكد أن السلام في اليمن يبدأ بإنهاء مشروع النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع وكيل الوادي والصحراء أزمة الكهرباء والوقود بالمحافظة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يشهد توقيع اتفاقية الدعم السعودي بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن. مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط أحد أخطر مهربي المخدرات بالوطن قادما من إحدى المحافظات المجاورة. تفصيلات الأخبار من المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج. أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غورنجنبرغ. وفي بداية اللقاء قدم المبعوث الأممي خالص التعازي لرئيس مجلس القيادة بوفاة فقيد اليمن الكبير الرئيس عبد الرب منصور هادي وتمنياته لليمن وشعبه بالأمن والاستقرار والسلام. واستمع رئيس مجلس القيادة من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بمساعي استكمال تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا للإفراج عن 1750 محتجزا فضلا عن مستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأعرب فخامة الرئيس مجددا عن تقديره لجهود مكتب المبعوث الأممي وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين وفي المقدمة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين باعتباره خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، معبرا عن أمله في أن يتم البناء على هذا الإنجاز وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات من جانب الميليشيات لإفراغه من مضمونه الإنساني. وتطرق فخامة الرئيس إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمة ذلك أعلان الميليشيات الحوثية انخراطها في الدفاع عن النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة، تأكيدا على ارتهانها لمشروع طهران التخريبي بما في ذلك استخدام اليمن منصة لخدمة أجندة مشبوهة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني. وشدد رئيس مجلس القيادة على أهمية استيعاب المجتمع الدولي أن الأزمة في اليمن ليست خلافا بين أطراف سياسية بل مع جماعة مسلحة تنازع الدولة صلاحياتها الحصرية مرتبطة بمشروع إقليمي عابر للحدود تديره غرفة عمليات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وجدد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة والحكومة بنهج السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، وخصوصا
القرار 22/16 الذي يعالج جذور المشكلة وليس مجرد هدنة تؤدي إلى إعادة إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيدا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس عبر تقنية الاتصال المرئي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجل، وذلك بمناسبة إنهاء فترة عمله الدبلوماسية. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. وعبر الفريق الصبيحي عن تقديره للدور الذي اطلع به السفير فاجل خلال فترة عمله في اليمن وما بذله من جهود في سبيل تعزيز العلاقات اليمنية الأمريكية ودعم مسارات السلام والاستقرار إلى جانب مساهمته في حشد الدعم الدولي لمساندة الحكومة اليمنية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني. واستعرض عضو مجلس القيادة جملة من التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والإنسانية وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وهذه نشرة دعوة على مسامعكم من المكلا صوت حضرموت في الأثير. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مستجدات أزمة الكهرباء والوقود التي تشهدها المحافظة خلال لقائه وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع، بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجلاني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت جابر بن جبهة. ناقش اللقاء التحديات الراهنة التي تواجه قطاعي الكهرباء والطاقة في المحافظة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف وما يرافق ذلك من زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية، إلى جانب العجز القائم في كميات الوقود وشحة المشتقات النفطية المتوفرة مقارنة بالاحتجاج الفعلي لمحطات التوليد في ساحل ووادي حضرموت. وأكد المحافظ الخنبشي والوكيل بربع أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تضع ملف الكهرباء ضمن أولوياتها القصوى وتبذل جهودا حثيثة لمعالجة الأزمة الراهنة والحد من معاناة المواطنين من خلال تنفيذ حلول إسعافية عاجلة ومشاريع استراتيجية مستدامة تسهم في تعزيز المنظومة الكهربائية وتحقيق الاستقرار في خدمة الطاقة على المدى القريب والبعيد. وأشار
النصارى، إلى أن المحافظة شهدت يوم الأحد الماضي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية أولوية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تتولى توريد وإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مزودة بأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات BESS وفق نظام البناية والتشغيل ونقل الملكية BOT في هضبة القطن بمرية وادي صحراء حضرموت، في خطوة تمثل تحولا مهما نحو الاستمرار في مشاريع الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. كما استعرض اللقاء سير المتابعات الجارية لاستكمال إجراءات وصول وتشغيل المحطات الكهربائية الإسعافية المخصصة لساحل ووادي حضرموت، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 200 ميجاوات، وذلك برعاية ودعم وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يسهم في تعزيز القدرة التوليدية للشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. شهد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس مراسم توقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية دعما لتشغيل محطات توريد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية بقيمة 150 مليون دولار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وبحسب الاتفاقية التي وقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، يغذي دعم المشتقات النفطية ديزل ومازوت أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية تعزيزا لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعما للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية. كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية بترو مسيلة ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمساهمة في استدامة أعمال بترو مسيلة كشركة حكومية، بما يعزز من قدرتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها. ويأتي هذا الدعم وفقا لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناء على الاحتجاج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات. وعقب التوقيع عرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وللبرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن على هذا الدعم النوعي لمساعدة الحكومة على تجاوز أحد المعضلات الأساسية والمتمثلة في توفير المشتقات النفطية
لتحسين خدمة الكهرباء، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تمثل ترجمة عملية للدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وشعبه في مختلف الظروف، وتجسد حرص القيادة السعودية على مساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع مركز المبدعون للدراسات والتدريب بجامعة الملك عبد العزيز لتنفيذ مشروع التمكين الرقمي للمعلم اليمني بهدف تعزيز قدرات 500 معلم ومعلمة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى، وذلك في مجال التقنيات الرقمية الحديثة ورفع كفاءاتهم المهنية والتقنية في العملية التعليمية. ويتضمن البرنامج التدريبي مسارين رئيسيين، الأول في الذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى التخصصي بما يعزز قدرات المعلمين على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى التعليمي، فيما يركز المسار الثاني

جاء في تاج العروس الهجوع بالضم والتهجاع النوم مطلقا، وقيل النوم ليلى، هكذا خصه بعضهم. ومنه قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقد يكون الهجوع بغير نوم. قال زهير بن أبي سلمى: قفر هجعت بها ولست بنائم، وذراع مقلية الجيران وسادي. أو التهجاع النومة الخفيفة، والهجوع مطلقا هو النوم، هكذا فرق بينهما بعضهم. وأنشد الجوهري لأبي قيس بن الأسلت: قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. انتهى النقل من اللسان. وهجع الرجل فهو هاجع، والجمع هجوع. يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوعون. وبعد التهجاع يأتي الرقاد، وهو النوم الطويل، وقيل هو مطلق النوم. جاء في لسان العرب: الرقاد النوم، والرقدة النومة. وفي التهذيب عن الليث: الرقود النوم بالليل، والرقاد النوم بالنهار. قال الأزهري: الرقاد والرقود يكون بالليل والنهار عند العرب. ومنه قوله تعالى: يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. ورقد يرقد رقدا ورقودا ورقادا، أي نام. وبعد الرقاد يأتي الهجود، وهو النوم الغرق. يقال: هجد يهجد هجودا، وأهجد أي نام، والهاجد النائم، والهاجد أيضا المستيقظ بالليل للصلاة. فهجد وتهجد يحمل معنيين متضادين، أي نام ليلا وسهر ليلا، فهو من ألفاظ الأضداد في العربية، فمن استعماله بمعنى السهر. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومنه قيل لصلاة الليل التهجد. ومن استعمال هجد بمعنى نام، والهاجد والهجود بمعنى النائم والنائمين، قول المرقش الأكبر: سرى ليلا خيال من سليمى فأرقني وأصحابي هجود، أي أصحابي نيام.

أن أعرابيا قدم من سفره فوجد امرأته قد ولدت، فأنكر الولد فقال: لتقعدن مقعد القصي من نيذ القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. فقالت مجيبة له: لا والذي ردك يا صفي، ما مسني بعدك من إنسي غير غلام واحد صبي، بعد امرأين من بني عدي، ثم امرأين من بني بلي، وخمسة كانوا على الطوي، وتسعة جاءوا مع العشي، وغير تركي ونصراني. فقام إليها الأعرابي وسد فاها وقال: اسكتي قبحك الله، والله لولا أني سددت فاكي لذكرت لي أهل منن وعرفات.

مستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيد من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

0: وبيت الشر عنك بحلك.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
2: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج، أحييكم في مستهل حلقة هذا الأسبوع، ويحييكم معي الزميل عبد الله عيد حسين مخرجا لهذه الحلقة، كما تحييكم معي أيضا زميلة مادلينا مكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة. مرة أخرى تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: لصافي سيدات صدفي سامعي الأعزاء. الثقافة المالية هي القدرة على فهم وإدارة الأموال بفعالية لتحقيق الاستقرار المالي، وتتضمن هذه المعرفة مهارات أساسية مثل إعداد الميزانية والإدخار والاستثمار وإدارة الديون، مما يمكن الأفراد من اتخاذ قدرات مسؤولة وبناء مستقبل آمن. إذن حلقتنا لهذا الأسبوع نضيف على نص الحوار تتحدث عن الثقافة المالية، وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ثقافة مالية على الأقل ترتب أوضاعنا المالية بشكل عام، ليس على الصعيد المهني والإداري، ولكن حتى على الصعيد الشخصي. باسمكم جميعا آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، أرحب بضيفي على ناصة الحوار عماد عبد الحكيم الجابري، وأرحب معه برسالته للماجستير بهذا الخصوص. مرحبا بك عماد.
1: مرحبا أستاذ سيد، أهلا وسهلا.
0: كيف جاءت أولا فكرة أنك تقدم رسالة ماجستير في الثقافة المالية؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي سادة العزيز، في مستهل كلامي يسعدني ويشرفني جدا أن أطل اليوم عبر أثير واحدة من أعرق المنارات الإعلامية في وطننا، إذاعة المكلا، هذا الصرح العتيق الذي واكب وعي ثقافة أبناء حضرموت على مدى عقود طويلة، وشكل وجداننا الإعلامي والمعرفي بإصالة واحترافية. فكل الشكر والتقدير لإدارة هذه الإذاعة ولطاقم هذا البرنامج على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا أستاذ سعيد، أنا لا أشعر بالغربة في هذا المكان، فبين هذه الجدران تشرفت بأن أكون نجلا لأحد رواد هذه الإذاعة.
0: نعم.
1: الذي أفنى عمره في خدمتها أستاذي والدي العزيز عبد الحكيم محمد الجابري.
0: صحيح.
1: أسعد اليوم بمشاركتكم خلاصة دراستي الماجستير التي تحمل عنوان يمس وضعنا الاقتصادي اليومي، وهو دور بنوك التمويل الأصغر في تعزيز الثقافة المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة في ساحل محافظة حضرموت. طبعا اخترت هذا الموضوع لأني لمست في الواقع العملي في القطاع المصرفي، اشتغلت فيه لأكثر من 6 سنوات. كثير من الشباب وأصحاب المشاريع قد لا يواجهون فقط تحدي الحصول على المال، لكن يواجهون تحدي أكبر، وهو غياب الثقافة المالية في إدارة هذا المال. طبعا بعضهم يغفل مثلا عن أمور بسيطة مثل الادخار والتخطيط، وهو يقود للأسف لتعثر المشاريع أمام هذه الأزمات الحاصلة في بلادنا.
0: نعم. شيء جميل أن تكون رسالتك للماجستير بهذا الخصوص، ونحن كما أسلفت أننا أحوج من أي وقت مضى إلى أن تكون لدينا ثقافة مالية، خاصة الممتهنين بالتجارة. ولكن ما المقصود بالثقافة المالية؟
1: الثقافة المالية بشكل مبسط يفهمه الجميع اتطرق بها أنها هي امتلاك الفرد للمعارف والمهارات التي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية صحيحة وسليمة. أي بمعنى كيف يكسب المال، كيف يخطط على أنفاقه، كيف يدخر، وكيف يستثمر هذا المال الذي معه. طبعا الثقافة المالية هي ضرورة جدا اليوم. طبعا نحن في بلادنا نمر بأزمات خانقة اقتصادية فيها تقلبات الأسعار، فأصبحت الثقافة المالية جزء حقيقي من حياة الناس، يعني لم تعد مجرد ترف الواحد يتعلمه أو أنه يتدرب فيه زي أي باقي تخصصات ثانية. أصبحت درع الحماية لكل أسرة، نحن نسميها هكذا، لتأمين معيشتها. ففي أسر منتجة كثيرة، وفي شباب رواد أعمال جدد، فأظن أنه يعني أصبحت الوظائف شبه معدومة يعني نقول الآن وظائف الحكومية وكذا، فيتجه دائما إنه يصنع مشروع الخاص، لكن تحس إنه غياب الثقافة المالية لها أثر واسع إنها ما تخليه يتطور وما تخليه يأخذ خطوة إلى الأمام. فهي صمام الأمان لكل صاحب مشروع لضمان بقائه في السوق أساسا.
0: طيب يعني خلينا شوية كده يعني نذهب في ناصية بعيدة قريبة ونقول هل أصحاب رؤوس المال والبيوتات التجارية سواء الرأس مال المقيم أو المهاجر ونخص منهم البيوتات التجارية الحضرمية أو الوطنية بشكل عام، يعني هل ما يمارس الآن يعني من زوبعة مالية إنجاز لي التعبير نعيشها ربما تمس المواطن بشكل كبير مثلا في أسعار في مفهوم التجار البيوتات التجارية، هل تمارس هذه الثقافة يعني ممارسة حقة أم أن هناك يعني ما يمكن لنا أن نقول فيه الفهلوة والكسب على حساب الآخرين؟
1: أستاذ سعيد، البيوت الحضرمية عرفت من سابق أزمان أنها بيوت رائدة في مجال التجارة، بل وصلت إلى حيث ما وصلت بالتجارة الأمينة والتجارة الرصينة التي حملها أصحابها، والثقافة المالية هي علم ومهارة قد يكتسبها الإنسان من تجارب وقد يكتسبها عبر الطرق الأكاديمية والطرق العلمية. فالتجارب التي منحت هؤلاء أنهم يعني يبقون في السوق إلى هذه المرحلة، يعني ناس من سنين 50 سنة أكثر من 50 سنة 100 سنة تحصل هذه البيوت لازالت موجودة يعني إلى الآن. فالتجارب التي مروا بها أجبرتهم أن يتعلموا الثقافة المالية بشكل يعني رسخها لهم الواقع، فرضها الواقع عليهم، فتجدهم مروا بأزمات كثيرة، مروا بأزمات متعددة إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة من النجاح. الآن لو تجلس مع واحد من هذه البيوت تجده مليء بالمعلومات، تجده هو لم يتعلم في الجانب الأكاديمي أو في الجانب العلمي، لكن تراها مليء وصاحب خبرة وصاحب حضور. لكن نحن نتحدث عن البقية من أصحاب المشاريع التي تنصدم بالأزمات الحقيقية. طبعا البيوت الكبيرة هذه قد لا تؤثر فيها الأزمات بالشكل الذي تؤثر على المشاريع الصغيرة التي هي اختصاصنا حاليا. المشاريع الصغيرة تبدأ في واقع أو أنه يرسم في خياله واقع معين ويستمر فيه ويمضي إلى أن تأتي أول أزمة فتجده يا أما أنه ينكسر ويذهب أو يبقى في محله لا يتحرك من هذه المرحلة. طبعا خلال عملنا في مجال المصرفي لفترة رأينا أنه في مشاريع أو براندات تسمى يعني معروفة داخل المكلة ومشاريع معروفة، فعندما دخلت في مجال التدريب أو في مجال الثقافة المالية أعداد الموازنة أتعجب أحيانا تصل إلى ما بعد التدريب تسأله عن انطباع عن التدريب يحكي لك أنه يمشي في خسارة وهو لا يعلم. فالثقافة المالية أساسا هي مجرد مهارة يكتسبها الشخص ينفذها على واقع، أحيانا مش لازم تكون في مشروع الشخصي، أحيانا في البيت في الأسرة. فعندما يعد رجل البيت أو صاحب الالتزامات في البيت أو من يصرف على البيت يعد له ميزانية يقوم بها بترتيب أولوياته بترتيب، فإنها تسهل عليه حتى مصروفات البيت، تسهل عليه ما عليه من التزامات للبيت. فالثقافة هذه يعني لا نقول أنها شبه معدومة، هي موجودة لكن ضعيفة بعض الشيء في محافظة.
0: نعم. طيب كيف يؤثر ضعف الثقافة المالية على الأفراد والمشاريع والمجتمع بشكل عام؟
1: ضعف الثقافة له عدة تأثيرات على عدد من الأشخاص. أولا يؤثر على الأفراد في الوقوع في فخ الديون المتراكمة. طبعا الآن في حضرموت رح نتكلم بالخصوص وفي البلد بشكل عام لا تجد أحد، نادرا ما تجد أحد يخلو من الديون، فينظر للبعض أنها مثلا واقع فرض عليه أو واقع، قد يكون ليس واقع، هو واقع حقيقي، لكن في النهاية أنت ما تعطيت معه بالطريقة اللي هي فيها نوع من الإدراك ونوع من الفهم لميزانيتك، الفهم للدخل الذي عندك أساسا. فدائما تجد الناس في ديون، دائما ما يخرجون من الديون، يعني سنوات عديدة وهو لازال في ديون في ديون. فهذا يعود من ضعف الثقافة المالية، أثر من ضعف الثقافة المالية. طيب غياب ثقافة الادخار تعود بالعجز عن مواجهة أي ظرف طارئ. فالادخار دائما وجد، يعني يعني نسميه نحن زي الوسادة اللي تصد الضربة. فالادخار يجيك من أي ظرف طارئ تكون أنت مستعد له عشان ما تدخل في ديون. بخصوص المشاريع، طبعا هناك عشوائية في إدارة المشاريع زي ما ذكرت لك قبل شوية، أنه تجده يمضي في مشروع ويمضي ويظن أنه ناجح ويظن، لكن في النهاية في أمور مثلا تكاليف ما خرجها من أرباحه فيطلع أنه خسران. طبعا يوم يعجز عن احتساب أرباحه الحقيقية ينصدم بالتوقف المفاجئ للمشروع أو تعثره. أثار ضعف الثقافة على المجتمع بشكل عام هي تؤدي إلى ركود اقتصادي يؤثر عليه إلى زيادة نسبة البطالة في المجتمع، فشل المشاريع، زيادة الأعباء المالية على مؤسسات الدولة والمجتمع. هذه أظنها من أثار ضعف الثقافة المالية.
0: طيب لا شك أن هناك تحديات مالية تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة بشكل خاص، لأن رسالتكم يعني تركز على أصحاب المشاريع الصغيرة. أبرز هذه التحديات المالية
1: أستاذ سعيد، أكبر تحدي دائما نحن نقول يواجه أصحاب المشروع أو صاحب المشروع الناشئ ليس نقص رأس المال. أبرز تحدي أرى بمنظوري هو غياب الرؤية المالية. يعني تجد مشروع الآن، صاحب مشروع تسأله أين أنت بعد 5 سنوات أو أين أنت بعد سنتين، أو ما عنده رؤية مالية، ما يعرف وين هو بيوصل. فيعني هذا أكبر تحدي أولا. وفي تحديات أخرى، بعضهم يخلط المال الشخصي بمال المشروع، أي معنى يسحب من أموال المشروع لتغطية مصاريف البيت بدون حساب، بدون بيود محاسبية، بدون. فهذا من أكبر التحديات الموجودة. اثنين، أبرزها التسعير الخاطئ، يعني يبيع لك سلعة أو خدمة بدون احتساب تكاليفها الدقيقة. يعني واضح أنك ما تحتسب التكاليف بشكل صحيح، فأنت ما تربح بالشكل الصحيح اللي هو أنت تشوف هذا الربح الأساسي الموجود عندك. غياب السيولة الطارئة اللي هي الادخار، يعني عدم الاحتفاظ بجزء من أرباحك احتياطي مثلا لمواجهة الأوقات الضعيفة. مثلا أصحاب المواسم يشتغل لك في موسم معين اللي هو موسمه هذا اللي يشتغل فيه، باقي الأشهر يجلس في ركود جالس.
0: زي الذي يشتغل
1: أصحاب بالضبط، أصحاب رمضان، أصحاب الملابس، أصحاب الأعياد. فإذا كان هناك مثلا وعي مالي صحيح فتجده يحتسب حتى التزاماته في الأشهر اللي ماشي عليها، اللي ماشي فيها موسم. طبعا في بعضهم يدخل لك مثلا في ورود أو ما معنى، فيوم يجي الأوقات اللي ماشي فيها موسم يقول لك أنا مش موسمي. فطبعا البنك أو الجهة اللي أنت أخذت منها أو استعنت منها ما بتعرف أنه موسمك ولا مش موسمك. ففي النهاية أنت دورك كجانب مالي أنك ترتب أوضاعك من موسم اللي فيه البيع الحقيقي إلى مواسم الركود. فهذه من ضمن التحديات اللي يواجهون أصحاب المشاريع.
0: وأنا أرى بوجهة نظري أنه في تحدي أكبر سيواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، اللي هو يعني هي وجهة نظر، يعني اللي هو تضارب يعني العملة المحلية مع الدولار، مع العملة الأجنبية، عملة الاستيراد. يعني نحن ما عندنا استقرار مالي سعري، عندنا تضارب في يعني في الريال بالدولار مقارنة بالعملة الخارجية، وخاصة عملة التجارة يعني الدولار أو العملة الصعبة. هذا من اهم التحديات انا ارى ان الاستطواعي اصحاب المشاريع الصغيرة خاصة منهم في بدايات مشاريع في بداية عمل في بداية كيف يمكن له ان يستوعب هذه العملية من خلال ثقافته المالية كيف يتعامل معه مع هذه المشكلة الكبيرة التي تقف يعني عائق كبير جدا امام تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة.
1: طبعا أستاذ سعيد رأينا عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الماضية من بسبب هذه التقلبات في الأسعار وأقصد في أسعار الصرف وكذا وقفت. فهنا أساس الموضوع أن هذه مجرد أنا أراها أنها أزمة أزمة طالت، لكن هنا الوعي المالي الحقيقي يجعلك تقف في خلال هذه الأزمة.
0: كيف تقف؟
1: تقف أولا بعضهم يعمل لك على سرعة المصارفة سرعة الشراء. ثانيا عندما يضبط الدخل أو أقصد الإيرادات الأساسية لهذا المشروع بالعملة سواء كانت العملة الصعبة أو بالعملة المحلية، فأنه هو نوع من الإدراك الإدراك والوعي المالي حتى بالمحيط الحاصل. فتجد الناس الأكثر خبرة والأكثر وعيا بهذا الجانب هو اللي ينجح ويستمر ويصمد خلال الأزمة، مش اللي أكثر سيولة على فكرة. اللي أكثر سيولة تضرب سيولته في أي لحظة، لكن الأكثر خبرة في الخبرة وتمسك بالوعي المالي فهو يصمد خلال هذه الأزمة. أنا ذكرت لك إنه قد يمر الشخص بأزمات مالية في مشروعه، لكن الأكثر إدراك وأكثر معياني هو اللي يصمد خلال الأزمات هذه وتجاوزها. طبعا كثير ضرتهم هذه الأزمة لكن تجاوزوها بطريقة إنه اعمل معالجات، إنه مثلا أنا ما باخد إلا على طول، أو إنه بغير العملة على طول في نفس الوقت، أو حاسبنا بالسعودي. طبعا نحن نزعل كمواطنين وكشخص عاملين مثلا نقول يا أخي أنا في بلد يعني كيف ما يتعامل بهذه العملة، فأنا عملتي الوطنية بتعامل بها، لكن هو وعيه المالي فرض عليه أنه يروح يصارف سعودي عشان ينقذ نفسه من الخسارة.
0: جميل، ولكن هذه يعني أساسية يعني التعامل الأساسي أنك تتعامل بالعملة
1: لا هذا
0: الأخرى غير الوطنية.
1: طبعا موضوع التقلبات الصرف هو موضوع اقتصادي، أزمة اقتصادية بحتة تتعلق بالدولة وتتعلق بالنظام بشكل أساسي. فنحن نتكلم عن يعني جزء من هذه الأزمة، يعني جزء من المجتمع اللي هم أصحاب المشاريع الصغيرة أصحاب البيوت حتى الكبيرة التجارة. فأثرت هذه الأزمة على الدولة أساسا، فما بالك بهذه المشاريع. فالأزمة يعني طالما أنها مستمرة فيظل صاحب الوعي المالي يتعامل معها بهذه الطريقة. صحيح نحن نراها بشكل خاطئ أنه مثلا العملة المحلية كل ما تضعف أكثر كل ما تقل قيمتها أكثر، لكن لا يستطيع أن يعمل لها شيء. في النهاية هي تدخل خارجي أو تدخل يعني أساسي من الحكومة نفسها مثلا في تثبيت الصرف، في تعديل قيمة الريال اليمني، تثبيته في محل معين بحيث انه تلاحظ اذا ثبت الريال مهما كان ارتفاعه اذا ثبت فانت في امان. غض النظر احيانا في فترة من فترات انه يرتفع الصرف لكن تحس انه في هامش امان انه استقر، حيث ما يستقر صاحب المشروع نفسه، انا اتكلم عن صاحب المشروع، يستقر ذاتيا، يعرف انه البيع مستقر فيرجع يبيع بالعملة المحلية انه يضمن بصرفها بالعملة ما بيتحرك العملة.
0: طيب كيف يفسر عماد عبد الحكيم الجابري عندنا الآن استقرار احنا في سعر الريال السعودي مثلا بالريال اليمني 410 في الوقت الذي كان 700 استقر هنا وأثقل كاهل المواطنين بالأسعار الـ يعني صار المواطن يقول أفضل لي أن تكون الصرف 700 يعني هكذا. هذه ظاهرة كيف تفسرها أنت من خلال ثقافتك؟ هذه نحاور على هامش الحلقة يعني خليها
1: سؤال جميل سأسين. طبعا أنا أرى أن ما يحصل اليوم ما له علاقة بالصرف، ما له علاقة بالسعودي أساسا ولا العملة الصعبة. ما يحصل اليوم له علاقة أساسية برفع قيمة الجمارك.
0: الدولار الجمركي
1: حقيقة لا الدولار الجمركي جاء مؤخرا، لكن قبل حقيقة الجمارك مرتفعة جدا. في سابقة من الأوقات كان سعر الصرف مرتفع لكن الجمارك مقبولة، يستطيع التاجر مثلا يتعامل معها. بالنسبة للصرف طبعا موجود النزول موجود، لكن المواطن يقارنه بالقيمة السابقة للصرف. ف710 و750 كان كلنا نشتري بهكذا وتقسمه الآن على 400، مفترض ما نشتري بهكذا، لا هو في موجود النزول لكن ما يؤثر على النزول حاليا أو الارتفاع حاليا هو شيء ثاني غير الصرف اللي هو الجمارك. طبعا الآن زاد التأمين على البواخر من جهة المواني فأدخالها، فهذا له أثر مباشر على طبعا التاجر. يوم ترفع أنت في سعر الجمارك أو في سعر التأمين أو ما غيره من سياسة دخول البضائع على داخل الدولة، زي ما تعرف نحن بلد مستورد أكثر من نحن مصدر، فهذه التكاليف الزائدة فيحطها في سعر البضاعة وترجع على المواطن نفسه. باختصار شديد التدخل تدخل حكومي في تخفيض الجمارك، فبتشوف البضاعة تنزل والأسعار تنزل تدريجيا بدون أي وعرضوها. طبعا نحن في بلد رأس مالي، يعني أرى قبل فترة أنه موضوع تسكير المحلات وإقفالها وهكذا وفرض على التجار بصرف معين أو بقصدي ببيع بسعر معين، فأنا والله أرى أنا دون جدوى، لأن نحن في بلد رأس مالي وليس في بلد اشتراكي. مثلا كانت الدولة هي تدخل البضائع الأساسية وهي اللي تبيعها بالسعر أو تفرض على التجار أو اللي يبيعون نقاط البيعها اللي تبيعها بسعر معين، هي تفرض الدولة. لكن أنت في نظام رأس مالي لا يمكن أن تتحكم بسعر الفرد أو بسعر التاجر الذي يبيع. طبعا التاجر يتحمل المخاطر أنه جاب بضاعة مثلا من المكان الفلاني وتحمل نقل وتحمل
0: تأمين،
1: فأنت ما تقدر تفرض عليه شيء إلا في البضائع المدعومة من الدولة نفسها. ففي هذه الحالة لا يسعنا إلا أن نخفض سعر الجمارك ونزرع المنافسة بينهم، تنافسية بين التجار نفسهم. صدقنا بينزل كل شيء بينزل، طالما أنه في احتكار بعض البضائع، بعض طبعا زي يسمون عندنا الوكالة مثلا فلان أو وكالة الفلانية، فهو محتكر هذه البضاعة، فأرى أن فتحها على مجال أوسع حاليا خلال هذه الأزمة جعلها مفتوحة للجميع. أي حد يوفر البضاعة بالسعر اللي يشوفه مناسب، بس ذات مواصفات تضبط، أقصد أنه بجودة تليق بالمواصفات الموجودة،
0: نعم،
1: وبيتحرك السوق
0: بإذن الله تعالى. خلينا ننتقل إلى رسالتكم ونسألك بخصوصها عن دور

0: جهات بصرف يعني مجرد جهات اقراض تجارية عادي يعني. طبعا انا دائما اشعر البنوك او مؤسسات التمويل انها مؤسسات تنموية اساسا، فدورها يتجاوز تسليم المبالغ النقدية او البضائع او رأس او اصول الاصول اللي يشترونها مثلا اصحاب المشاريع وهكذا، يتجاوز هذا الشيء الى تقديم الاستشارات المالية مثل توجيه العملاء يعني نحو القرض الانسب لهم او التمويل الانسب. يجي لك دائما العميل، نحن نقول فارض صدره يعني، جاء انا بغيت مثلا كذا وكذا مبلغ فلاني باجيب آلب كذا وكذا، ويوم تراجع ميزانيته وتراجع تحس انه مش قادر على هذا المبلغ. فبعض البنوك يتسرع يقول لك لا، طالما انه معه ضمان موجود وذا انا بعطيه في النهاية، انا بغيت ارباح من هذا الموضوع. فيقول لك انا كسبان. لا، في الحقيقة انت مش كسبان، اذا تأثر هذا انت خسرت. صح انك بتروح بالطالب الضامن، لكن انت ضريت هذا الشخص.
1: صحيح.
0: طبعا في المفترض انه في بنوك طبعا تشتغل بهذا المجال، مثل ما طرقت في دراستي انا اخترت لي عينة من بنك الامن للتمويل الاصغر، في معهم جناح تدريبي يسمى الامن ريادة، مؤسسة الامن ريادة، وكثير من مؤسسات التدريب موجودة داخل حضرموت الان، مختصة بالجانب المالي دائما في الثقافة المالية وريادة الأعمال وغيرها من هذا النحو. هذه عندهم برامج يتابعون العميل بعد ما يأخذ القرض أو يأخذ الدعم الممنوح، يتابعونه ما بعد التمويل فين وصل كيف. في بعض مشاريع يحتضنونها مثلا، يبدأ من الصفر من فكرة إلى تأسيس مشروع إلى يعني يسمونه مرحلة الظهور في السوق، يدرسون للسوق أحيانا، يخلون مثلا يعمل دراسة للسوق يراجعونها له تمشي ما تمشي، يوصل آخر شيء إلى الانطلاقة، يبدأ الانطلاقة، بل ويساهمون برضو في في في تسهيل العقبات للوصول للمكتب وزارة التجارة والصناعة بخصوص استخراج التصريحات وغيره من هذه التراخيص. فأنا ركزت في دراستي على هذا الجانب نشوف أثر ودوره. طبعا أنا حصلت بدور طردي وجميل، وخرجي أو خرجي هذه المؤسسة كان عندهم تغير كبير في مستوى الثقافة المالية. طبعا ما يحصل في بنوك التمويل إذا استمروا بهذه الطريقة، فنضمن أنه يعني أقل حاجة عدم تأثر صاحب المشروع، بحيث أنك تضمن رجوع مالك بطريقة سليمة وما ضرت صاحب المشروع نفسه. فهذا دورهم الأساسي في البنوك في جانب هذا.
1: إلى أي مدى تتدخل هذه البنوك مثلا في ترميم الجدوى الاقتصادية لصاحب المشروع الصغير هذا الذي ما عنده تجربة، عنده يدوى اقتصادية ويابا أو جهازها له والغير، وتقدم بها لطلب قرض معين، ولكن البنوك إلى أي مدى تقف أمام هذه الجداوى الاقتصادية لأصحاب المشاريع الصغيرة؟
0: طبعا سيد، نحن لا نروج البنك معين مثلا، لكن بنك الأمل بمصرين دراستي فكان هو الذي تعاون معنا في مجال البحث وهكذا. فبنك الأمن ومؤسسة الأمن ريادة طبعا في معهم برامج كثيرة في مجال الثقافة المالية والتدريب في ريادة الأعمال. طبعا يبدون بدورة تتجاوز يمكن 6 أيام إلى أسبوع في ريادة الأعمال، إعداد دراسة الجدوى، إعداد ميزانية، الحث على الادخار، في معهم مثل الفيديوهات التدريبية المبسطة. طبعا يعني لها أثر ملموس واقعا يعني حقيقة، في ناس تطورت، في قصص نجاح كثيرة. فعندما تجي مثلا تشوف شباب أول يوم في أول يوم تدريب تخرج تسأله عن انطباعه، يقول لك أنا بعيد جدا، يعني لو سنين شغال في مشروع أو لو سنين، فيقول لك أنا بعيد جدا، وين كنت كيف نمشي. ف يعني تتعجب والله.

0: انه في براند معروف انا داخل المكلا يجهل اساسيات التسويق معروف لدرجة ان الناس تطلب من اماكن بعيدة فتعجب يعني اقول له انت طيب اذا انت بهذه الطريقة وانت واصل كذا كيف تسوق؟ فحتى موضوع الواتساب تصوير البضاعة تصوير المنتج الاعلانات
1: ترويج
0: له يعني جدا جدا لا يوجد. فتقول له يا اخي كيف هكذا؟ يقول لك والله انا مش عارف وانا نمشي بالعافية يعني يقول لك انا نمشي بالعافية توكل على الله كيف توكل على الله لكن فانا ما اتكلم مثلا خوفا من خسارة لكن طبعا في الربح يا اخي انت اذا سوقت بتوصل مستوى افضل من هذا المستوى. طبعا انا خصيت هذا البنك بحيث انه عنده مجال التدريب في بنوك كثيرة ماشي عند هذا المجال.
1: نعم
0: منح القرض دائما الواحد ما عنده مهارة في ادارة المال او في ادارة هذا المال اللي انت تمنحه لها او القرض هذا اللي تمنحه كمان يمنح مثلا شخص سيارة وهو ما يعرف يسوق فالنتيجة الحتمية هي حادث وبالنسبة للمشروع يتعثر طبعا. فتدريب التأهيل هم من يحولان القرض من عبء ودين على صاحب المشروع إلى أداة إنتاج ناجح بالنسبة لصاحب المشروع.
1: طيب هل يقتصر دور التمويل الأصغر على منح القروض أم يمتد إلى التدريب والتأهيل من خلال يعني دراستكم
0: مثل ما ذكرت أستاذ سعيد إنه التدريب في مجال ده كمان يعني كمان يمنح الشخص حاجة ويأمن عليه هكذا بالضبط. فأنت يوم تعلمه ودربه وتتابعه فأنت كأنك تمنحه وقاية من التعثر وتساعده أنه يستقيم بحيث أنه هو ينجح ويعود لك الـ الـ الـ الـ الـ الربح بذلك.
1: نعم. نتائج الدراسات الميدانية حول دور بنوك التمويل الأصغر في تعزيز الثقافة المالية بساحل حضرموت كيف هي؟
0: طبعا زي ما ذكرت لك أثبتت الدراسة وجود علاقة طردية قوية بين مستوى الثقافة المالية واستدامة المشاريع في المكلا بما يخص هذه الفئة التي قمنا بعمل دراسة اللي هو عينة البحث اللي درسناها. طبعا أظهرت النتائج أيضا أن أصحاب المشاريع الذين تلقوا إرشادات وامتلكوا وعيا ماليا سابقا كانوا أكثر صمودا في وجوه أو في وجه الأزمات الاقتصادية مقارنة بغيرهم. فالكثير ما قدر يكمل يعني باختصار. أيضا كشفت الدراسة عن حاجة السوق إلى زيادة الخدمات غير المالية اللي هي التدريب الخدمات الادخار وغيرهم هذه خدمات غير المالية. طبعا من قبل البنوك فلازم هذه الخدمات يوصلون يعني كيف يبلغوها للمستفيد او للعميل بحيث انها تكون وعي اكثر من انها موضوع الزامي او موضوع يعني هكذا.
1: وأين تكمن اهمية الادخار واهمية التخطيط المالي لما من شان استدامة المشاريع الصغيرة؟
0: طبعا التخطيط المالي يعني هو خريطة الطريق يعني هو اللي تخبر صاحب المشروع وين تذهب كل قطعة من أو كل فلس من فلوسه. طبعا تحميه أيضا من العشوائية والمفاجآت اللي ذكرناها هذه في الأزمات الموجودة خلال هذا السوق. هذا هو التخطيط. طبعا الادخار يعني الأرباح ما تجي هكذا يعني مرة واحدة مثلا تبغى تشتري بضاعة من ربح معين لازم تدخر عشان تشتري هذه البضاعة وهذا الأصل لمشروعك. طبعا الادخار قلنا في أيام الرواج يحمي المشروع من الإغلاق في أيام الركود. فباختصار شديد بشكل عام إنه يعني لازم قرشك الأبيض اليوم الأسود.
1: نعم يعني هذا مثل عند الحضاري معني وهو مهم جدا.
0: نعم.
1: في إدارة التجارة يعني.
0: نعم.
1: طيب نتائج الدراسات أهمية الإدخار تحدثنا عنها ولكن كيف يمكن للمؤسسات المالية والإعلام والمؤسسات التعليمية الإسهام في رفع مستوى الثقافة المالية بالمجتمع يا عماد؟
0: أستاذ سعيد بخصوص المؤسسات المالية لازم او عندها تبتكر منتجات ادخارية مبسطة تشجع اصحاب المشاريع منها على الادخار وعلى الاستثمار. بخصوص الاعلام مثل اذاعة المكلا والاذاعة او قناة حضرموت وغيرها من المؤسسات الاعلامية لازم تبسط المفاهيم الاقتصادية هذه الجافة. بعضهم يعني يوم تكلمون بمبدأ اقتصادي بحت يعني ما يفهم، تحس انه لا يظن شيء عميق وشيء كبير بعيد عن مستوايه. فتبسيط المفاهيم تحويلها مثلا الى نصائح يومية خفيفة، قصص نجاح مثلا تذكر في عدد مشاريع، اقصد في لقاءات معينة قصص نجاح لاصحاب مشاريع ناجحة. طبعا تبدد الأمنية المالية، جميل. احنا نسميها الأمنية المالية بحيث انه يعني نوعا ما عندما ينظر للصعب للشخص مثلا للغة معينة بعيدة منه مثلا الإنجليزية أو غيرها أو الصينية أو فأنت مجرد ما تسمع واحد تقول لا هذا ما بقدر أتعلم هذا، أنت تصبح أمي بالنسبة لهذه اللغة. عندما تبسط هذه الأمور بهذه الوسيلة بقصص نجاح مثلا ملهمة يعني تأثرت من بواقع هذه البلد بأزماتها بصعوباتها وبالتحديات نفسها اللي تمر على صاحب المشروع الجديد، فتبدد عنده هذه الصعوبات فيصبح أمر سهل ويقدر يخوضه. أما المؤسسات التعليمية أنا حتى من ضمن التوصيات كنت أذكرها فيما بعد اللي هي إدخال مفاهيم الإدارة المالية نقول الشخصية مبدئيا في المناهج يا أخي. يعني مثلا كيف يخطط الطالب مصروفه، كيف يدير مصروفه، إذا عرف هذا الطالب كيف يدير مصروفه كيف يدخر فثق أنه إذا كبر بيعرف يدير مشروع. فالمراحل الأساسية وإدخالها في المناهج التعليمية له دور على نجاح هذه المشاريع مستقبلا.
1: جميل. خلينا نذهب بعيد قليلا ونسألك من خلال يعني نزولك الميداني من أجل استكمال هذه الرسالة، يعني إلى أي مدى عماد عبد الحكيم يعني تقيم أصحاب أنت طبعا من خلال بنك الأمل ولكن من خلال بنوك أخرى تانية صناديق أخرى مش الصناديق للشباب، هل لعبت دورها هذه الصناديق يعني في بالفعل إيجاد مشاريع صغيرة لمجموعة من الشباب نجحوا صارت رائعة يعني ذات رواج ذات حضور، أم أن يعني نحن سمعنا بكثير من الصناديق التي أنشأت وحرصت السلطات المحلية على تعاقبها في حضرموت على أن تنشئ هذه الصناديق، ولكن لا نرى جدوى لها، لا نرى حضور لها، والفلوس تذهب طبعا القروض تمشي ولكن هل هناك مشاريع حقيقية من خلال يعني نزولك الميداني من أجل هذه الرسالة؟
0: طبعا أستاذ سيد زي ما ذكرنا سلفا يعني نجاح هذه الصناديق والمؤسسات في مخرجاتها. طبعا احنا لا نقصي عمل الآخرين، فالناس تشتغل نحن نظن فيهم الخير انهم يعملون، لكن الوعي المالي له أثر حتى على هذه الصناديق. فأنت يوم تعطي واحد مبلغ أو قرض أو ما يسمى يعني بعضهم غير مسترد زي الدعم وبعضهم مسترد جزء منه، فأنت يعني إذا ما استفاد منه صاحب المشروع استفادة كاملة فأنت خسرت الدولة.
1: صحيح.
0: بالنسبة للمشاريع اللي تشرف عليها الدولة أو التي تنفق عليها الدولة أو الصناديق تنفق عليها الدولة وكذلك يعود للمؤسسات. فأنت مؤسسة طبعا أي مؤسسة قائمة طبعا المؤسسات والبنوك التجارية والبنوك الربحية فهي تسعى للربح مبدئيا، فأنت تخسرها إذا ما استفاد صاحب مشروعها. طيب نجي لمنظمات المجتمع المدني اللي هي موجودة عندنا، طبعا تعمل قبل ما تمنحك الدعم تعمل لك تدريب في ريادة الأعمال تتأكد أنك هل بتستفيد من هذا طبعا في قصص نجاح تمام، وبالعكس في ناس كثير أخذت دعم تمويل ولا استفادة حاجة. أنا من ضمن احنا ما بنقول حتى في نزول معين، لكن في ضمن العمل المصرفي من فترات في ناس كثيرة يوصلها دعم أو أصول معينة مثلا دعم وكذا يروح يبيعها،
1: وهذه مشكلة كبيرة
0: كثير. فإذا أنت فقهته ووعيته أن هذا المبلغ الأول، هذه المواد اللي حصلها يقدر يصنع منها فلوس، ما بيبيعها. فهمتنا؟ يعني يجي مثلا يظن انه خلص فرصة، انا بشل وببيع وبمشي اموري هكذا. فاذا قلت له لا والله ان هذا المبلغ اللي انت بتحصله خلال في نفس الوقت هذا اللي بتبيعه خلال سنة واحدة بتحصل اضعاف اضعافه، هو ما بيبيعها. فالوعي المالي والادراك المالي له اثر كبير على هذه الصناديق بالذات.
1: نحن حقيقة نحيي كثير من الشباب الذين نراهم في المناسبات، يعني في رمضان، في الاعياد، في مناسبات بعينهم، وما في زيارات زي زيارة القطن وغيرها، يعني مجموعة من الشباب يعملوا مشاريع صغيرة وينجحوا فيها، والبعض يتعثر فيها، والخسارة والكسب يعني في مجال التجارة يعني شيء مشروع يعني وشيء مسلم. ولكن قدر الإمكان كيف تكسب، كيف تنجح، كيف هذا لم يتأتى إلا من خلال ثقافة مالية. انتشرت الآن أستاذ عماد يعني التجارة الإلكترونية، وكثير من الجروبات التجارية يعني في أكدت، وأنت يعني داخل في جروب صورين وعطور ودخنة يعني أشياء كثيرة جدا تسويق، يعني البعض يعني يتلبس او ينتابه يعني كثير، يعني سمعنا قصص كثيرة، وربما انت سمعت ايضا انه في البعض فيها تحايل، فيها غير مصداقية فيها. ولكن انا عندما اريد ابني ان يكسب عن طريق التجارة الالكترونية لابد من تثقيفه، ولكن تثقيفه ماليا، ولكن كيف أنت يعني إلى أي مدى ترى نجاح الاستثمار الإلكتروني الآن لدينا في البلد في حضرموت خاصة ينجح، وكيف لو أن ينجح؟
0: طبعا سأسعيد لكل مشروع معين أو يعني نوع معين من المشاريع له تحديات خاصة. طبعا التجارة الإلكترونية يعني لا أخفيك أنها فتحت باب عمل كبير لأصحاب الأسر، كثير يعني كثير استفادوا منها واشتغلوا منها، أغنتهم مثلا عن الخروج للأسواق وأغنتهم عن، فكان بسيطة. لكن التحديات اللي تواجه الناس الثقة والمصداقية دائما في العمل. فتجد البعض يعني مجرد ما يكسب الثقة للناس يشتغل، أول ما تدبدأ بالثقة خلاص يخسر. فرق يوم تكون انت في محل بيجيك اللي يعرفك واللي ما يعرفك، لكن هنا اللي يثق فيك ونبي يتعامل معك. هذا من ضمن التحديات اللي يواجهون اصحاب البيع الالكتروني هذا والمحلات اللي نسميها التجارة الالكترونية. طبعا كذلك هذه تحتاج وعي مالي
1: طبعا اكيد،
0: لان مخاطرها كثيرة، لانك انت تستلم فلوس من الناس مثلا يودعونك، او بالعكس بعضهم اللي يروح يطلب لك مثلا بضاعه او يطلب لك شيء وعاد الفلوس ما في حسابه، هذه مخاطره. لكن مبدا الثقه دائما هو اللي يلعب دور في هذا المجال. طبعا نحن في معانا قصص نجاح بدت بهذه الطريقه، يعني بدت من هذا المنطلق. في معانا واحد بدا من بسطه صغيره. طبعا اساس عندنا نخفي كان معي محتوى مرئي كذا نصوره زي السلسلة من أصحاب المشاريع الصغيرة الناجحة، نروح نعمل معهم زي التصوير، ما يعتبر ترويج لهم، ثانيا يحكون قصة حياتهم أو قصة نجاحهم، بحيث أنهم يلهمون أشخاص آخرين أنه والله الناس توصل يا جماعة، يقدرون، خاصة في بلادنا ما حد يقول أنك بتفشل، الناس توصل خلال هذه الأزمات، خلال هذه الظروف، خلال التقلبات في الأسعار في الصرف، فالناس توصل. فهذا الشخص بدأ من بسطة في الشارع يشتغل حتى في الجانب الإلكتروني، هذا يروج نفسه في الجانب الإلكتروني. الآن تقريبا محل في وسط السوق حل كبير للملابس ويشترك في حتى في حتى الجانب المجتمعي ما انسى، يعني مثلا يقدم دعم مثلا اصحاب للاسر، هو طبعا معهم حل ملابس، يقدم زي الدعم مثلا للايتام وهكذا، هو مشروع
1: جميل.
0: فشوف هذا النجاح يعني يعني في فتره وجيزه، ما هي فتره طويله جدا، بحيث انه في فتره وجيزه نجح، تدرب تعلم. انا سالته، هو طبعا كان مخرجات البرامج هذه، لكن سالته من قبل قلت له، قال انا نسعى دائما نتدرب نتعلم نتعلم، اي حاجه نسمع بها، اي فرصه ندخل عليها ندخل عليها، سواء تكون صحيحه سواء تكون احيانا مغشوشه وهكذا، لكن ندخل، يقبلونا مره مره ما يقبلونا، لكن في كل حاجه نتعلمها نحاول ننفذها على مشروعي، وهو بسطه صغيره اساسا.
1: نعم نعم.
0: فالان يعني يبيع بالجمله تقريبا قطعه
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: طيب، هل هل هذا المواطن ايضا بحاجه الى الى ثقافه ماليه تحمي من الباعه، تحمي من كيد الباعه، من تحايل الباعه؟
0: طبعا يعني الثقافه الماليه الشخصيه حتى سعيد، اول حاجه تضبط لك امورك انت، تعرف ميزانيتك انت ايش بتشتري وايش اللي يعني دائما تقدم عندك الاولويات، بحيث انك يعني ما تكون عرضة للتحايل والباعة، أو أنه الإنسان مثلا يضحك عليك في مرة، بحيث أنك عرفت ميزانيتك الحقيقية بتروح بتبحث عن السعر المناسب اللي يناسب ميزانيتك.
1: نعم.
0: فما بتضطر ما تشتر أي حاجة. أما الشخص اللي أول ما تسقط فلوس في يده يروح يشتر، يقول من يده مشعوبة، فهذا دائما تحصله في أزمات، دائما في ديون، دائما في مشاكل. فالشخص اللي عنده ميزانيه صحيحه يعرف ان عليه التزامات مثلا ما بقدر اتجاوزها، معي رتم معين اقدر امشي عليه، فهذا يحاول يبحث عشان ما يتجاوز هذا، تحصله يسال عند اكثر من محل، يسال. طبعا الان خلال الازمه هذه الاخيره في بلادنا، اسعار المنتجات متفاوته، تعجب يعني من حاجه مثلا زي لبن الرضيع او حي، يتفاوت من صدري الى صدري.
1: صحيح.
0: يعني تتعجب بين مثلا 12,000 الى 9,000، شوف الفرق.
1: صحيح.
0: صدريه هنا وصدريه هنا.
1: نعم.
0: نفس الحاجه اي منتجات اخرى. نعم. فيوم تخرج السوق تشوف ايش الانسب وايش المناسب، تروح تفحص ايش اللي هو جودته عاليه واللي هو، فالمقارنات هذه تعطي وعي وادراك مالي، بحيث انك تتجنب التبذير اساسا. يعني
1: الى اي مدى المثل الشعبي يدخل في الثقافه، المثل الحضرمي الشعبي يدخل في الثقافة المالية، وهو المثل الذي يقول انقمر وقضي حاجة؟
0: والله انقمر وقضي حاجة نشوف انه نوعا ما من الواحد اللي يراضي ضميره، يعني انقمر وقضي حاجة، لكن عشان ما ضميرك ينبك فقط لا اكثر.
1: طيب، خلينا عباد عبال عبد الحكيم، الوقت اخذنا، وشوف انا ما ريحتك حتى بفاصل، يعني الحديث كان شيء
0: ممتع.
1: خلينا نذهب الى التوصيات لتعزيز الثقافة المالية ودعم المشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
0: طبعا توصيات كثيرة، تقريبا اكثر من 12 توصية.
1: جميل. خلينا نوجه،
0: انا عددتها في مسارات يعني هكذا. اولا توصية تتعلق بالابتكار المصرفي والتحول الرقمي. طبعا أوصت الدراسة هذه بنوك التمويل الأصغر بابتكار منتجات جاذبة، يعني مثلا أنا سميت واحد منها حساب نمو المشروع. هذا الحساب يعني يكافئ العميل، العميل الملتزم بالادخار بخفض نسبة المرابحة، يعني يعرفون الآن أصحاب البنوك العميل اللي بياخذ تمويل من عندهم طبعا بنسب مرابحه معينه. طبعا العميل اللي ملتزم بالادخار ارى انه في هذا الحساب معين او بهذه المنتج او بالطريقه الجاذبه، ان احنا مثلا اذا كان والله شخص ادخاره موجود، فهذا طبعا امان لك انت كبنك انه ادخاره موجود ومستمر من اكثر من مره، تدعمه مثلا بتخفيض نسبه المرابحه كدعم له بحيث انه يستمر في الادخار. هذا مثلا ترفع له سقف التمويل. في بعض اسقف تمويل معينه محدده، لكن الشخص اللي عنده نوعا ما وعي مالي مرتفع تغامر معه. إنه شخص عارف مصلحته أكثر ما يعرف مصلحتك أنت، فيخاف على نفسه أكثر ما يخاف إنه يعني عليك أنت مثلا أنك بتخسر ولا لا، يخاف على إنه يدخل في التزامات معك. هذا صاحب الوعي المالي. طبعا معنا تفعيل المحافظ الإلكترونية، موجودة المحافظ الإلكترونية هذه التطبيقات الإلكترونية تسهل له مثلا الرقابة المالية للذاتية، هو يراقب دخله من خارجه، يراقب نفقاته وغيرها. المسار الثاني التدريب المتميز والإرشاد الميداني. طبعا قلنا التمويل لا ينتهي باستلام المبلغ، دائما نوصي بتغيير مثلا دور أخصائي التمويل أو مشرف التمويل في البنوك ليصبح مثلا مرشد مالي يزور المشروع ميدانيا، يعني دائما يتابع المشروع اللي هو مثلا للعميل هذا اللي هو مقترض منه أو أخذ تمويل منه، يتابعه ميداني بشكل إرشادي، مثلا كيف وصلت، كيف الآن أصبحت ميزانيتك، كيف وضعك الآن المالي، لا أعمل كذا، إيش رأيك تعمل كذا، بحيث أنه يكون كما واحد اللي يضمن فلوسه يعني باختصار هكذا. وثانيا تضمن أنه الرجل ينجح.
1: نعم
0: هذا دوركم المجتمعي. ايضا موائمة التدريب ليلائم مستويات التعليم المختلفة. طبعا مستويات التعليم مختلفة دائما عندنا في البلد. التدريب احيانا يكون منهج واحد، ففي بعضهم يفهمه وبعضهم ما يفهمه، او بعضهم يفهمه لمستوى معين وبعضهم ما يفهمه، وبعضهم لا ادراكه اكبر مستوى التعليم يعني. فموائمة التدريب يعني اختلاف المقررات التدريب او هكذا، فلها دور انها تلائم المستويات التعليمية. طبعا المسار الثالث اللي هو التمكين الحكومي والشراكات الاستراتيجية. اقترحنا في هذه الدراسة آلية تجمع السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصناعة والتجارة لتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة مثلا أو تسهيلات في الرسوم الاستخراج التراخيص لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يتجاوزون دورات الثقافة المالية بنجاح لدعم الوعي المالي والثقافة المالية. كل من وصل لوعي معين، طبعا هذا بوجود استشاريين في جانب الإداري وهكذا، يتم تسهيل الأمور هذه الضريبية والاستخراج التراخيص وغيره. أيضا إلى جانب مثلا إدراج حقيبة الإدارة المالية نسميها أو مقرر الإدارة المالية كمتطلب تخرج أساسي في المعاهد المهنية وفي الجامعات. طبعا المعاهد المهنية في كثير منهم خريجين ممتازين يعني يخرجون. طبعا أنا جلست في أكثر من مرة مع أصحاب المعاهد المهني وكذا تدريب المهني، يعني معاهم مخرجات كثيرة. طبعا في احتياج في السوق، اللي يدرس في المعهد التقني أو المعهد المهني يخرج على سوق العمل على طول بالضبط، لأن الاحتياج موجود في السوق. فطب هذا صاحب التبريد والتكييف مثلا يخرج للسوق يشتغل، ويبدأ يشتغل المجال مفتوح، يشتغل ويشتغل ويشتغل، طالما أنه ما سمع وعي مالي وإدراك مالي ما بيوصل لمكان. فأنت الآن أنت ما بتنشئ فرد يشتغل، أنت بتنشئ مشروع، مشروع ناضج عنده موظفين وعنده ناس كادر مثلا يشتغل معه، فلازم هو يتحلى بالوعي المالي، يتحلى بالثقافة المالية بحيث أنه يقدر يدير مشروعه ويصنع مشروع من عمل مثلا عند الناس أو عمل أحادي كذا عادي.
1: يعني نحن الوقت مر بنا ومسارات التوصيات كثيرة وزف بنا الوقت ووصلنا إلى نهاية الحلقة. أنا أتمنى لك الموفقية الدائمة، والحقيقة أن حلقة اليوم كانت حلقة مليئة بالثقافة ونحن بحاجة إلى هذه الثقافة المليئة. أشكرك ابن أخي الحبيب وصديق الصدوق عبد الحكيم الجابي، عماد عبد الحكيم الجابي، أشكرك وأتمنى لك الموفقية الدائمة، وأتمنى أن أستضيفك في حلقة قادمة شاعرا وليس ماليا. شكرا لك.
0: الله يحفظك سيدي.
1: شكرا جزيلا.
0: طبعا سيدي في نهاية هذا الحوار بس توجه بآيات الشكر والامتنان لجامعة حضرموت أولا التي احتضنت هذه الدراسة، وإلى أستاذي ومشرفي البروفيسور دكتور خالد محمد الجابري لما قدمه لتظهر هذه الرسالة بهذا المستوى والقيمة العلمية. الشكر الأكبر والامتنان العميق لوالدي ومعلمي الأول الأستاذ عبد الحكيم الجابري والأسرة الكريمة الذي كانوا السند الحقيقي والداعم لي. طبعا أسأل الله أن تكون هذه الدراسة مساهمة متواضعة في خدمة مجتمعنا وتنميته. وشكرا لك الراية ألف سعيد.
1: شكرا لك
0: وشكرا لإذاعة المكلة، دمتم ودام صوت المكلة منبرا هاديا للوعي والتنمية. وفقنا الله وإياكم لما في خدمة هذا البلد.
1: شكرا لك. وشكرا لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الأعزاء، كنتم معنا ضيف على منصة الحوار. إلى الملتقى.

0: ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
1: عرض 11 نهارا من المجلة صوتي حضر موت في الأثير. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واستمع رئيس مجلس القيادة منه إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بمساعي استكمال تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا للإفراج عن 1750 محتجزا، فضلا عن مستجدات جهود المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس عبر تقنية الاتصال المرئي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندشي صباح اليوم بمكتبه في المكلا مع رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعريب الأسماك الغويزي الأستاذ عمر سالم باوزير سير العمل في المصنع والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة الإنتاجية. كما بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مستجدات أزمة الكهرباء والوقود التي تشهدها المحافظة، وناقش اللقاء التحديات الراهنة التي تواجه قطاعي الكهرباء والطاقة في المحافظة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة. شهد دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المطربين الدكتور شائع محسن الزهداني أمس مراسم توقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية دعما لتشغيل محطات توريد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية بقيمة 150 مليون دولار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية بترول مسيلة ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمساهمة في استدامة أعمال بترول مسيلة كشركة حكومية بما يعزز من قدراتها ورفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها. هذه الأنباء انتهى من المكلا، شكرا لمتابعتكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وحيد يا سامعين
1: يا سامعين بتقول ردوا عليا يا سامعين مخلوق انت العليا

0: الوحيد يا دمعي
1: يا دمعي مطلوب انت عليا يا دمعي مطلوب انت عليا يا دمعي مطلوب

ينزل على التلال تاليف دكتور رفيق الصبان.

0: لازم احضره.
1: انت مش شايف الاجتماعات كترت قوي اليومين دولت؟
0: طبيعي عشان المشاكل كترت.
1: هو انت مش اديت احمد كل المسؤوليات؟ عايز تتعب نفسك ليه؟
0: احمد مش كفايه ومحسن مش كفايه، مفيش حد يسد مكاني عن اذنك.
1: تعالى هنا، احنا لسه ما خلصناش كلام.
0: الكلام ممكن يستنى لكن الشغل لا.

0: شغل العشر ساعات دي وكلهم كلمة واحدة.
1: مش احنا المسؤولين، لازم نسلم الطلبات كلها في ميعادها.
0: ايوه بس احنا بنشغل كل الالات طول الوقت، ما فيش حل تاني نزود بيه ساعات الشغل.
1: وانت بتقول ان ده مش ممكن؟
0: ايوه، والا نجيب بقى الات جديدة تساعد.
2: الولد ده شبيه تمام، يعرف يحدد النقص فين ويعرف دايما يلاقي الحل. ازاي معرفتش السنين دي كلها انه ابني؟ كل حاجة تنطق فيه بكده، حتى شكله. عمري ما خدت بالي من عينيه الا دلوقتي. عينيه زي عناية تمام، حركة ايديه لما يفكر، ضحكته لما يلاقي الحل. ابني، ابني انا، وكل السنين دي تايه عنه.
0: ها، قلت ايه يا فندم؟
2: احمد، سيبنا فكر شوية.
0: لو حضرتك فكرت هتلاقي المشروع ناجح من كل الجوانب. حقيقي احنا هنحط راس مال كبير، لكن برضو ارحم من الساعات الاضافية، عشان على الاقل الالات دي هتفضل عندنا على طول.
2: ايه اللي اقدر اعمله علشانه؟ ايه اللي لازم اعمله علشان اساعده واقدر اعوضه السنين الطويلة اللي استغلته فيها؟ ده كان بيحرق دمه علشاني، وانا مش عارف. دلوقتي جه دوري انا علشان اقف جنبه. احمد.
0: ايوه فندم.
2: معاك حق يا احمد. ايه رأيك تسافر من بكرة المانيا وتشتري اللازم وتشحنه بنفسك؟
0: اسافر انا يا فندم؟
2: ومن بكرة يا احمد انا هكتب لك شيك على بياض تصرف منه اللي انت تحتاجه.
0: بكرة؟ بكرة على طول؟
2: ايوه ايوه ايوه بكرة. ايه اللي هيأخرك هنا يعني؟
0: لا ما فيش حاجة يا فندم.
3: تسافر ازاي وليه؟ ده عمره ما سفرك، اشمعنى دلوقتي؟
0: دي ثقة كبيرة يا امي، ولازم ابرهن الناس حقها.
3: والسفرية دي هتطول؟
0: لا، اسبوعين بالكتير. هو انا اقدر ابعد عنك اكتر من كده؟
3: محسن كان عازمك تتعشى الليلة دي عنده.
0: معلش ما فيش وقت الليلة دي، لازم انزل السوق اشتري شوية حاجات لزوم السفر.
3: طب ما تفوت عليه وتعتذر له، ده باين سناء هي اللي طبخت وفرحانة بنفسها قوي.
0: لا معلش ما فيش داعي يا امي، ابقي روحي انت واعتذري بالنيابة عني.
3: يا سلام يا ابني، ده انت ما كنتش تطيق تفرقه ساعة واحدة من يوم ما اتجوز.
0: ديك عرفت السبب. مش معقول ألهي عن مراته دي ناسية انه لسه في شهر العسل.
3: عسل؟ انه عسل ده؟ ده مش باين عليه عسل بالمرة.
4: بعد كده هيسافر يشتري الالات من المانيا.
5: هو اللي قالي كده؟
4: لا، امه هي اللي قالت لي.
5: عارفة يا سناء، المأمورية دي كنت انا اللي بعملها دايما دايما، كان بابا بيبعتني انا متأكد انه بيعمل كده مخصوص علشان يوريني انه ما بقاش محتاج لي.
4: مفيش اب ما يحتاجش لابنه يا محسن، دي سحابة صيف وهتمر ضروري.
5: انت ما تعرفيش ابويا، ما تعرفيهوش لما يركب راسه ويعند.
4: يعني ايه؟ هيبيع ابنه؟
5: يبيع ويشتريه كمان، وديكي شايفة.
4: انت بتحمل المسائل اكبر من حجمها. احمد طول عمره عارف احتياجات المصنع، والسفرية دي ممكن تكون من اختصاصه.
5: تبين عليك نيتك سليمة قوي، او باين عليك مبسوطة علشان احمد هيسافر.
4: وانبسط ليه؟ احمد يهمني في ايه دلوقتي؟
5: انا عارف، اسألي نفسك.
4: بتقول ايه؟ احمد هو اللي سافر بدل محسن؟ من امتى الكلام ده؟
1: من امبارح.
4: مين اللي قال كده؟
1: انا.
4: باي حق؟
1: بصفتي رئيس الشركة ومدير المصنع.
4: انت ناسي ان انا برضو ليا 50% من الشركة ومن المصنع؟
1: بس مش انت المدير.
4: اسمع يا ابراهيم، انا بقيت روحي في مناخيري، مش طايقة بقى خناق، وانت باين عليك بلك رايق قوي. المسرحية طالت قوي، كفاية عليك كده.
1: انهي مسرحية؟
4: اللي بتلعبها. خلينا بقى يا اخي نلعبها معاك.
1: انا مش شايف مسرحية، شايف ابني متمرد بأدبه وابن مخلص.
4: ارجوك.
1: يعني اهرب من الحقيقة؟
4: الحقيقة دي بتاعتك انت، حر فيها. انما بالنسبة لي انا، احمد هو احمد عبد العال وحيفضل كده طول عمره، ومش مستعدة ابدا اناقش اي وضع غير كده.
1: انت حرة وانا حر.
4: لا يا ابراهيم انت مش حر، وما تخلينيش بقى اطلع اللي جوايا ونزعل من بعض.
1: ياه، هو لسه في حاجة جواكي ما قلتهاش؟
4: كتير كتير قوي. ده انا برحمك بس يا ابراهيم علشان كده ساكتة.
1: لا ما ترحمنيش، اتفضلي اتكلمي على راحتك
4: كده. اهو طيب انا هتكلم يا ابراهيم علشان ادافع عن مستقبل ابني وحقوقه اللي هنت عليك زي ما يكون عندك 20 ولد مش ولد واحد.
1: محدش اعتدى على حقوق ابنك.
4: ابنك كمان من فضلك. ايوه فعلا محدش مس حقوقه لحد دلوقتي، لكن اللي انا شايفاه بيدل على ان في حاجات كتير قوي بتتغير.
1: غلطانه، انا زعلان من محسن علشان خالف اوامري وتجوز من غير استشارتي، وانت كنت متفقه معايا في الراي، والغلطه دي لازم يدفع ثمنها.
4: اهو دفع ثمنها وخلاص.
1: لا لسه مش خلاص، ما دام ما اعتذرش لابوه. وانت يا ست هانم اللي بتشجعيه على نادو عايزاه يكسر كلامه ويهني، اروح انا ابوس راسه وراضيه؟
4: وفيها ايه؟ مش ابنك وحيدك؟
1: دلوقتي بقيت بتقوليها ونسيتي كلامك من جمعتين بس. لازم تعرف ازاي تعامله، ازاي توقفه عند حده، مش انت ابوه؟
4: يا سلام، واديك ما قدرتش، تبقى تعمل زي تتجاهل الحكاية وترجع ابنك لحضنك بدل ما تسيبه يتشرب في بيوت الناس، وتبعت اللي يسوى واللي ما يسواش يروحوا مطرحه اوروبا. انت جننت ولا ايه يا ابراهيم؟
1: انا عاقل قوي وعارف ايه اللي انا بعمله.
4: اعمل اللي انت عايزه، انا ما بتدخلش في امورك، لكن لما تقرب لحقوق ابني فتح عينك كويس قوي، لان ممكن اطربها على دماغنا كلنا.
1: اعمل اللي تشوفيه، محدش مانعك.
4: ابراهيم انت ظاهر نسيت انت ايه كنت ايه، ان لحم كتفك من خيري.
1: افندم
4: انت ناس انت كنت ايه لما جيت لنا، وناس يا ابويا واللي عملوا معاك
1: عمل الواجب اللي عليه. انت ناس انا خدمته قد ايه؟
4: كان غيرك بيخدمه كمان.
1: بس غيري مرضيش يتجوز بنته.
4: بتقول ايه يا ابراهيم؟
1: الهام، انت اللي ابتديتي بالكلام ولازم تتحملي نتائج كلامك.
4: يعني انت اتجوزتني علشان ترضي ابويا؟
1: برضه صعوبة عليا بعد الحادثة وبعد ما سابك ابن عمتك.
4: يعني انت اتجوزتني شفقة؟
1: الهام مفيش داعي للموضوع ده.
4: لا لا ده في داعي قوي. ده انا مستنياه بعد 25 سنة علشان اسمعه، وديني عرفت الحقيقة اللي خبيتها عني كل السنين دي كلها. ليه كده يا بابا؟ ليه عملت فيا كده؟ هو ده حبك لبنتك؟
1: ابوك كان بيعبدك يا الهام،
4: علشان كده راضي يجوزني راجل وصولي زيك.
1: الهام من فضلك
4: استنى
1: اهدي شوية، احنا روحنا خلاص بقت في مناخيرنا وعصايتنا مخليانا نقول كلام ما بنقصدوش، لا انتي ولا انا. الهام تعالي.
4: ابعد عني ابعد عني، ما تقربش مني خالص. سامع؟ مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك يا ابراهيم خالص، ما تورينيش وشك ابدا. اخرج من بيتي، اخرج من بيتي.
1: حاضر يا الهام.
4: ريحتني يا ابراهيم. استنى استنى، ما تخرجش. استنى استنى يا ابراهيم استنى.
6: جاي تقولي ازاي بتنتقم مني؟ لا عفارم عليك يا ابراهيم بيه.
1: يا حسنية انا تعبان تعبان قوي، جيت استريح عندك شوية. انا مش جاي اتخانق.
6: تستريح عندي وباي سر؟ وتستريح عندي ليه؟
1: استريح باسم العشرة القديمة، باسم الايام الحلوة اللي راحت. انت ناسي يا حسنية انك كنت مراتي وان احمد ابني. احمد هو الرابطة اللي بتجمعنا دلوقتي واللي مش ممكن هتنقطع ابدا.
6: عشان كده انتقمت مني وبعدته عني.
1: انتقمت منك ازاي؟
6: لانك عايز تبعده عني، عايزني ما اشوفهوش. انت عارف ان اليوم اللي بيفوت عليا من غير ما بشوفه ما يتحسبش من عمري. انت عارف ان هو اللي فاضل لي في دنيتي، وعشان كده صفرته صفرته عشان تاخد بطارك مني. انا عارفاك يا ابراهيم وعارفه اسوه قلبك.
1: يا حسنيه انا بعمل كده علشان مصلحته، علشان مستقبله. احمد هيبقى حاجه عظيمه في المصنع، الشركه مش هتمشي من غيره. اوعدك اوعدك يا حسنيه اني هعوضه عن كل الايام اللي فاتت، هخليه اسعد واحد في الدنيا.
6: اول حاجة اسعدته بيها انك حرمته من البنت اللي بيحبها.
1: انا ما طلبتش منه يسيب سناء.
6: كذاب، هو اللي قال لي.
1: انا قلت له يتجوزها وهو اللي ما قبلش.
6: بس ما كنتش عارف انه بيحبها. قلت له ليه يتجوزها؟ عشان تبعدها عن محسن.
1: انا طلبت منه يحكم قلبه وعقله، ما سمعش كلام حد ولا كلامي.
6: انت اللي هدمت حياته يا ابراهيم، ما هو عشان خاطر كلامك حصل كل اللي حصل.
1: انا مش عايز اصلح كل
6: تصلح ايه؟ تعمل عملتك وترجع تقولي اصلح؟ ما تسكت بقى يا ابراهيم، كفاية كفاية اللي عملته وبتعمله. هو انت ما زهقتش من خراب البيوت؟ كل الناس كده عندك تسمع بيهم، البيوت اللي بتحبك زي البيوت اللي بتكرهك، كله حصل بعضه.
1: يا ساتر يا ساتر يا حسني على الفكرة السودة اللي انت واخدها عني.
6: وعايزني اشيل لك ايه في قلبي؟ الحمد لله مالكش اي ذكرى حلوة عشان اشيلها لك في قلبي يا ابراهيم.
1: اعمل ايه علشان تنسي يا حسني؟
6: سيب الامور ماشية زي ما كانت ماشية قبل ما تعرف الحقيقة.
1: يعني ايه؟
6: تسيب احمد

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

دائما وأبدا صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أك سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان، في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المطلة وضواحيها، وعلى القادمين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تستمعون إلى فرقة النخبة للإنشاد من مثل أحمد.

0: سمعتم مكان مستمعي إذاعة المكلا صوت حبل الموت الأول. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافاضل بعنوان احفظ الله يحفظك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من وصايا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لكم أيها المسلمون والمسلمات، وإذ كان مع ابن عباس راكبان يمشيان في الطريق، فقال يا عبد الله، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. زاد في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية جامعة شاملة من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا عليها، احفظوها، وعوها، وطبقوها، تحظوا برضا الله في الدنيا وفي الآخرة. كلمات واضحات مبينات، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. وما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني احفظ دين الله، تعلم دين الله، تفقه في دين الله. فإذا وفقك الله وحفظت الدين، حفظ الدين به الحفظ والسلامة والنجاة والخير من الله سبحانه وتعالى، وتتميز يا عبد الله، وتتميزي يا أمة الله بهذا الحفظ، بهذا النور، بهذا الهدى، بهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، العقيدة تكون على عقيدة نقية، على إيمان قوي، إيمان العلم بالله والعلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله بإقامة الفرائض التي فرض الله، وأهم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الأخلاق الحميدة، المعاملة الحسنة، العشرة الطيبة، كل عمل طيب شف من حفظ الله، كرم، سخاء، عطاء، خدمة لأهلك، أقاربك، أرحامك، كذلك جيرانك، كذلك زملائك. جاهد نفسك بارك الله فيك أن تقوم وتبذل وتكون على شيء من النفع والخير والعطاء والسخاء. الله الله بارك الله فيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل. تريد الله؟ قم بما أوجب الله، كن مطيعا لله، يجيك الخير الذي عند الله أضعافا مضاعفة، ويفتح لك أبوابا ما هي على بالك يا عبد الله. به بهذا الدين، بطاعة رب العالمين. بس جد واجتهد واحرص وشمر وأقبل، يقبل الله عليك ويهناك ويبشرك. وأنت تحرص على هذا الدين وعلى طاعة رب العالمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يعطيك سؤلك إلا الله، ولا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يعطيك ما تؤمل وترغب وترجو إلا الله وحده لا شريك له. والطريق الطاعة، الطريق القيام بأوامر الله، الطريق أن نعظم شرع الله ونبتعد أما حرم الله علينا. ما أحسنك وما أجملك، وقد علم وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، عليم جل شأنه أنك حريص على طاعته، حريص على رضاه، حريص على القيام بأوامره ونواهيه. أوه، الأجر عظيم والثواب كبير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: الأمان في أوساط المجتمع، فمثل رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى

0: المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

العسكرية ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة شرف وعقيدة فداء ونمط حياة يصنع الرجال. نلتقي لنفتح معا كتاب التميز العسكري، لنبحث في السبل التي تجعل من الجندي والضابط رمزا للنجاح، ونحذر من العقبات التي قد تعيق مسيرته، مستعرضين أهم المبادئ التي تبني حياة مثمرة داخل الميدان وخارجه. فمفاتيح النجاح في الحياة العسكرية هي: النجاح العسكري لا يأتي مصادفة، بل هو نتاج منظومة من السلوكيات والمهارات. الضبط والربط، أي الانضباط الصارم، هو العمود الفقري لمؤسسة العسكرية. الالتزام بالوقت وتنفيذ الأوامر بدقة وبدون تردد واحترام التسلسل القيادي، التطوير المستمر والجاهزية. فالجندي الناجح لا يتوقف عن التعلم، يجب الحرص على رفع اللياقة البدنية وإتقان استخدام الأسلحة والمعدات واستيعاب التكتيكات والعلوم العسكرية الحديثة. روح الفريق والعمل الجماعي في المعركة والميدان لا مكان للفردية. النجاح يتحقق بالتلاحم والثقة المتبادلة بين الأفراد وقادتهم، المرونة وتحمل الضغوط، القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، السهر، التعب، الأحوال الجوية القاسية، والاحتفاظ بالهدوء والتركيز تحت الضغط. الفقرة الثانية: أشباح الفشل وعراقيل المسيرة. وكما أن للنجاح طريقا، فإن هناك آفات وعراقيل قد تهدم المسيرة العسكرية وتحول بين المرء وطموحه، وعلينا الحذر منها. أولا: الإهمال والتهاون. التراخي في أداء الواجبات أو الاستهتار بالتعليمات الصارمة، وهو أمر قد يكلف الأرواح في الميدان ويؤدي للمساءلة القانونية والمحاكمات العسكرية في السلم. الاستسلام للشائعات والحروب النفسية، تأثر العسكري بالبروبوغاندا أي الدعاية المعادية أو نقل الشائعات داخل الوحدات، مما يضعف الروح المعنوية له ولزملائه. ضعف اللياقة البدنية والذهنية، إهمال الجسد والعقل يجعل العسكري غير قادر على مجارات المتطلبات الميدانية الشاقة. غياب الأمانة والسرية، إفشاء أسرار العمل العسكري أو التساهل في حفظ المعلومات حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من أكبر أسباب الفشل والسقوط. المبادئ الأساسية لحياة مثمرة وناجحة لكي تنعم بحياة عسكرية وشخصية متوازنة ومثمرة، هناك مبادئ راسخة يجب أن تنقشها في قلبك وعقلك.

الحربي هو سلاح لا يقل أهمية عن السلاح العسكري في المعارك الحديثة، فهو المعني بتوجيه المعنويات أي إدارة التصورات وخوض حرب الكلمات والصور. إليك نقاط رئيسية تلخص مفهوم الإعلام الحربي وكيفية تفاعل الجنود معه ومع الإعلام المضاد. أولا، محاور وأهداف الإعلام الحربي. يعمل الإعلام الحربي وفق استراتيجية محددة تخدم العمليات العسكرية على الأرض، وأبرز نقاطه صناعة السردية أي توثيق الانتصارات وإبراز شرعية المعركة وعدالتها لرفع الروح المعنوية للحاضنة الشعبية والجنود. الحرب النفسية الموجهة توجيه رسائل لخلخلة صفوف العدو وإحباط معنوياته وإظهار قوته على أنها زائلة أو قابلة للانكسار. التوثيق والرقابة، نقل مجريات المعارك بحذر حيث يوازن بين إظهار القوة وبين الحفاظ على السرية الأمنية أي عدم كشف المواقع أو الخطط. مواجهات الشائعات، تفكيك الروايات القادمة من الجبهة الأخرى وتقديم البديل الموثوق بسرعة لمنع حدوث ارتباك. كيف يتفاعل الجنود مع الإعلام الحربي التابع لجبهتهم؟ يمثل الإعلام الحربي للشرائح المقاتلة شريان حياة معنوي، ويتفاعلون معه بعدة أشكال. مصدر للثقة والفخر أي رؤية تضحياتهم وبطولاتهم تعرض بشكل ملحمي، تعزز لديهم شعور القيمة والتقدير مما يرفع كفاءتهم القتالية. أداة للاسترشاد والوعي، يساعدهم في فهم الصورة الأكبر للمشهد السياسي والعسكري، فلا يشعر الجندي أنه يقاتل في جزيرة معزولة، بل يدرك أهمية دوره في الاستراتيجية العامة. صناع محتوى الإعلام الشعبي. في العصر الرقمي أصبح الجنود أنفسهم يتفاعلون عبر التقاط مقاطع فيديو وصور من قلب الحدث وفق ما تسمح به الرقابة، مما يغذي الإعلام الحربي بمادة واقعية وحية تخفيف وطأة الضغط النفسي عندما يسمع الجنود في الخطوط الأمامية عن تضامن الحاضنة الشعبية معهم عبر وسائل الإعلام. يقل لديهم الشعور بالاغتراب والخوف. فكيف يتعامل الجنود مع الإعلام المضاد؟ فيتعرض الجنود باستمرار لجرعات مكثفة من إعلام العدو أي الشائعات، الحرب النفسية، تضخيم الخسائر، ويتفاوت تفاعلهم بناء على مستوى الوعي والتدريب. التشكيك التلقائي أي المناعة النفسية. الجنود المدربون يطورون فلاتر ذهنية تجعلهم يستقبلون أخبار العدو كنوع من التضليل، فلا يصدقون روايات الهزيمة أو تضخيم أعداد القتلى في صفوفهم. الغضب والدوافع العكسية، في كثير من الأحيان تؤدي مبالغات الإعلام المضاد أو إساءته للرموز إلى نتائج عكسية، حيث تولد لدى الجنود رغبة عارمة في التحدي وإثبات كذب العدو في الميدان. تسلل الشك في لحظات الإنهاك، إذا كان الجندي يعاني من حصار أو نقص إمداد أو انقطاع طويل عن التواصل مع قيادته، قد يبدأ الإعلام المضاد بالتأثير عليه مما يسبب وهنا نفسيا أو استسلاما، وهو ما يراهن عليه العدو. رصد الثغرات، الجنود الأذكياء خاصة في غرف العمليات يتابعون إعلام العدو ليس للتأثر به، بل لرصد ارتباكه ومعرفة النقاط التي تؤلمه واستغلال تصريحاته لتقدير موقفه الميداني. فالمعارك الحديثة الجندي لا يقاتل بالبندقية فقط، بل بالوعي. الإعلام الحربي هو الضلع الذي يحمي ظهر الجندي معنويا، بينما يمثل الإعلام المضاد حقل ألغام نفسي يتطلب تجنبه أو التعامل معه بحذر شديد لضمان تماس

لأخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. المنطقة العسكرية الثانية تنهي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل مقادمة وأعيان قبيلة العكبري ويؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار. قائد المنطقة العسكرية الثانية يعبر عن تعازيه في وفاة الملازم يسلم سالم باع عمانة مثنيا على جهوده وانضباطه. ومن الإنجاز إلى التفاصيل.

مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني وكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية من قادة وضباط وضباط صف وجنود وفات فخامة الرئيس اليمني السابق المناضل عبد رب منصور هادي الذي وافاه الأجل يوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن. وعبر قائد المنطقة العسكرية الثانية عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، مؤكدا أن الوطن خسر برحيل الرئيس عبد الرب منصور هادي أحد أبرز رجالات الدولة اليمنية الذين ارتبطت أسماؤهم بمحطات مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، وأسهموا في تعزيز مسار العمل الوطني خلال مختلف المراحل السياسية والعسكرية. ورفع اللواء اليميني خالص التعازي وعظيم المواساة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأسرة الفقيد وذويه وإلى أبناء الشعب اليمني كافة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وينهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعرب قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني عن بالغ حزنه لرحيل الملازم إسلم سالم باعمانة أحد الضباط الكوادر في شعبة شؤون الأفراد بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس بمدينة المكلا بعد مسيرة حافلة بالعطاء قضاها في خدمة الوطن ضمن صفوف منتسبي المنطقة العسكرية الثانية. وفي برقية التعزية خاصة قدم اللواء اليميني تعازيه الصادقة ومواساته العميقة إلى أسرة الفقيد وكافة أقاربه وزملائه ومحبيه، مشاطرا لهم ألم الفقد ومبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنوا فسيح جناته وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، مثمنا صبر الأسرة وثباتها في هذا الظرف الإنساني الصعب. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى أن الفقيد يعد من الضباط الذين تركوا بصمات واضحة في مسيرتهم داخل المنطقة العسكرية الثانية، إذ عرف بتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه وبإسهاماته الملموسة في مختلف مواقع عمله، وظل حاضرا في ميادين العطاء مجسدا قيم الانضباط والولاء الوطني. وبيّن أن الراحل كان نموذجا للضابط المنضبط والمخلص ما أكسبه مكانة رفيعة واحتراما واسعا بين قادته وزملائه وكل من تعامل معه، مؤكدا أن فقدان الملازم باعمانة يمثل خسارة مؤلمة للمنطقة العسكرية الثانية نظير ما قدمه من جهود مخلصة وعطاءات مشهودة، وأن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان رفاقه وزملائه ومصدر إلهام للأجيال في معاني الإخلاص والتفاني. واختتم اللواء اليميني برقية التعزية بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله الله في واسع جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمات وجهود وطنية مخلصة، وأن تبقى سيرته العطرة شاهدا على مسيرة حافلة بالبذل والعطاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم الخميس المنصرم بمكتبه في مقر قيادة المنطقة العسكرية بمدينة المكلا عددا من مقادمة وأعيان قبيلة العكبري في لقاء تناول جملة من القضايا المجتمعية والقبلية ذات الصلة بالشأن العام، إلى جانب مناقشة المستجدات التي تشهدها المحافظة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية والمكونات القبلية بما يخدم أمن واستقرار حضرموت. وخلال اللقاء رحب اللواء اليميني بمقادمة وعيان القبيلة مثمنا الدور الوطني الذي تطلع به القبائل الحضرمية في دعم جهود الأمن والاستقرار، ومؤكدا أن القبيلة الحضرمية كانت ولا تزال شريكا أساسيا في الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني من خلال مواقفها المسؤولة وإسهاماتها الفاعلة في مساندة مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الأمن. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى أن العلاقة التي تربط المنطقة العسكرية الثانية بالمجتمع الحضرمي تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية والعسكرية خلال السنوات الماضية، وساعد في مواجهة
مختلف التحديات التي استهدفت أمن واستقرار ساحل حضرموت وفي مقدمتها محاولات نشر الفوضى والإرهاب. وأكد اللواء اليميني أن المنطقة العسكرية الثانية تحظى بحاضنة شعبية واسعة في مختلف مديريات ساحل حضرموت، وهو ما يعكس حجم التوافق والانسجام القائم بين القوات المسلحة والمجتمع المحلي، مشددا على أن هذا التكاتف يمثل أحد أهم عوامل النجاح في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات أبناء حضرموت. كما استعرض اللقاء عددا من القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن آليات معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة التحديات المختلفة وفق الأطر القانونية والمؤسسية. وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية أن القيادة العسكرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز جسور التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية والقبلية، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن حضرموت تمتلك نموذجا فريدا في التلاحم بين مؤسسات الدولة ومكوناتها المجتمعية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ حالة من الاستقرار انعكست إيجابا على مختلف جوانب الحياة العامة. من جانبهم عرم قادة وأعيان قبيلة العكبري عن تقديرهم للجهود التي تبذلها قيادة المنطقة العسكرية الثانية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مجددين موقفهم الثابت والداعم للمؤسسة العسكرية، ومؤكدين استمرار وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في أداء مهامها الوطنية باعتبارها صمام أمان لحضرموت وحصنا منيعا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وأشاروا إلى أن أبناء قبيلة العكبري شأنهم شأن بقية أبناء القبائل والأسر الحضرمية، يفخرون بانتماء عدد كبير من أبنائهم إلى صفوف المنطقة العسكرية الثانية، مؤكدين حرصهم على تعزيز روح التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن حضرموت واستقرارها ويعزز من مسيرة التنمية والبناء التي تنشدها المحافظة.

0: هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم، وحتى ذلكم اليوم تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السيود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الأمن والأمان في أوساط المجتمع، فمثل رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى

0: سمو يقدمه سند بايع شوت مكتبة ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القيطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

جل من عيش الجمال في خرافات الكمال، جل من عيش الجمال في خرافات الكمال، والأنا والدلال والرشاد.

0: ايش اللي جابك انت من كل هذا؟ ايش جابك لل
1: يعني هو من والدك من كل
0: هذا؟ مكلم والدي من كل هذا. ايش جابك هذا؟ قال لي والله هذه النقله اول نقله انا كنت فيها. ايوه من تومن. قال لي انا والسيد علي العطاس والد الدكتور. ايوه. وقال له معنا السيد احمد السقاف والد حسين السقاف عدن مدير مصنع الطلعة يعني. ايوه. قالوا معنا السيد ابو بكر بالفقيه والد السيد صاحب المكتب
1: علي ابو بكر
0: علي ابو بكر وانا الرابع. قال له جينا عن شباب يعني في
1: ايام القدال
0: قلنا ايام

0: بدال قال انزين على اساس انها انا وما انا صيب اختين الليل الله يرحمه كله جميعا ماتوا. قال فزينا بن سكننا قال في بيت في الحي في اي مكان قالوا من حافظ مريم هنا في المقد
1: حافظ مريم
0: حافظ بريم
1: بريم
0: بريم
1: في المقد
0: في المقد انا فقال له جانا احنا في الليل قال مقدم الحافة كان محظور يعني الزاد يسكنون حدا عند
1: في
0: في محل تسرع يعني وما قمش معكم هذا والله يندرس اولادكم وهكذا قال كويس يا اخي كويس تمام ان شاء الله بن ما تيسو عندنا هنا ما قال اوكي بني سنة قال يعني من اربع سنوات ولا فقال يعني كان ثلاثة العينين زورنا هنا هكذا ف قدمنا احنا مطرح ايش رايكم يعني نزويكم قال كنا طفارة مساكين ابناء اسر يعني الله يعلم بحالها قال نحن بنتمنى الزواج
1: زواج جماعي
0: زواج جماعي فانتم يجيبوا هذا كما ما تقول شيء محدود 2000 ولا 3000 ربية هذا ونحن بنتمنى وبنتمنى اهلكم هكذا روحوا كلاس اخذوا شاور اهلاتكم بالفقيه راح تريم شاور اهله الجيلاني بتعد مكله شاور اهله العطاس راح حلاضي يشاور اهله الثاني هذا السقاف راح سيون الثاني سمعنا بنزوينا احنا وجاوا في الاصل الصيفية هذا وبلغوا المقدمة هذا موافقين يعني ودل كما تقول المساهمة الاجتماعية هذا في فقال يعني تبنوا الموضوع هذا تبنوا الموضوع هذا زوينا عند مطرف زي بلفقية عند عباد زوي العطاس عند عند عرض عرض عند البقلة بدك كان ساكنين عند زوي السقاف عند العديد أربعة هذا زواج معي
1: والعطاس برضه له علاقة بالغيل يعني حامد و
0: أيوة سيدي كلام أنا أقول لك يعني
1: هم الغيل
0: هو أي العطاس يعني هو الرابع أي العطاس هذا بس يعني هو كأنه من حريضة هو يعني
1: لا أبو هادون
0: أبو هادون أيوة من حريضة يعني جذوره هناك موجودة
1: لكن هو تزوج في الغيل
0: تزوج في الغيل والسقاف تزوج في الغيل سيد احمد السقاف هذه وبالفقيه يسوي في الغيل عند عباد وجلاني يسوي في الغيل عند مطرف هذا ف يعني فقال قاعد تم اول زواج معي في في الغيل يعني بركه هذه الناس الطيبين الناس الخيار يعني في الا كذا وكيف احوالكم كانت هكذا قال هكذا سنين باثنين يعني يعني مش الحال قال في حالة صعبة قال المشاهدة كانت يعني ماتوا ناس كثير منها يعني بس وجدوا عدم متنفس هذا في مدن الساحلية يعني لا بأس هذه الناس يموتون في الطريق هذه بنية اللي شلة قرامص هذه
1: ايوه
0: حضرمية هذه يعني قال صالح التوية قال انا سلمتها قال كنت مسؤول اليوم عن الامر من مدير المدرسة اللي هو المرحوم صالح يسر بن صميدة ما نحمد مسجلين اسمها قال عندنا فيه بس اخذنا تعهد قال على عين قرمص اخذنا تعهد
1: تعهد اللي جابها من حريضة ولا عاد في ثانية
0: لا لا لا لي لي لي ابوها من الطريق دي اللي شلها شلها من دار دار الايتام يعني شلها على اساس انه يعني يعني يعلمها امور دينها هذه ولا هذه خليها تعتقد الاديان المسيحية لازم تكون يعني مسلمة تعهد قال بهذا الشهامة هدوة بالتالي وما أدري هي يقولوا عليها هذه
1: لا مش ليلى
0: مش ليلى
1: واحدة ثانية
0: واحدة ثانية المهم هذه معلومة من صالح صالح توي بعمر من صالح سميتك مدير المدرسة وخلنا التعهد عليه
1: السكرتير الحربي بن سميتك
0: ايوه كان مدير المدرسة مدرسة أولاد البادي يعني في هذه فالغير أسهمت كثير في المشاعة هذه منتجات الزراعية هذه وخاصة الحبوب يعني ما شاء الله يعني والشحر أدته واجب كبير وركب عدة واجب حاصل المكلة هذه وقاعد طحين عليها هذه في مراكز هذه بقى يابس
1: مركز اي مكان في المكلة
0: ايوه مراكز هذه يعني الحارات هذه كلها كلها كل يوم نصيب الأسد.
1: إذن يعني ترقيت دراستك الأولية في غير باوزير.
0: غير باوزير نعم أكملتها هذه
1: في الابتدائية ولا في الوسط؟
0: لا ابتدائية كلها هذه كملتها. لا ابتدائية كملتها في المكلة يمكن سنة واحدة دخلت الرياضة سنة واحدة الظهر
1: الرباط
0: يعني. دخلت الرباط سنة واحدة
1: سنة أولى
0: كان بدفعتي هذا أتذكرنا أحمد هبري أحمد خريصان
1: سنة أولى يعني.
0: محمد بعباد سنة أولى هذه بس وياه وشلونا أعمامي يعني.
1: أيام من أيام الرباط يعني في من كان
0: السيد محسن أنا أتذكر المدرسين درسونا يعني. الرباط السيد محسن يعني جيف السيد هذا وباغوزة وباغوزة وأحمد سالم البيض يدرسونا هنا وعوى الصالح المهدي هذا اللي عرفوا المدرسين يعني.
1: سيد محسن درسكم؟
0: لا مدرس سيد محسن درسنا هنا درسنا هنا هذين المدرسة يدرسونا يعني. هذين المهدي والبيض يمكن درسين آخرين لا أذكرهم يعني. المهم يعني المرحلة الإعدادية هذه كملناها في الغيل هذا و
1: سنة واحدة درست في الغيل؟
0: لا لا لا كنت ترد خلال سنتين يعني
1: سنتين
0: سنتين أو ثلاث سنة طيب الرباط يعني. وبعدها هذا تخرجت بعد تخرجوا هذا بحصل على وظيفة
1: لا الرباط يعني
0: دراسة مسائية
1: مسائية يعني
0: مسائية يعني. وفي
1: في المسجد نفسه؟
0: في المسجد نفسه أيوه بس في زوايا كده قسم التربية والتعليم وقسم العلوم الشرعية.
1: كيف كانت الحياة في ذاك الوقت في الغيل يعني حياة بسيطة يعني
0: حياة بسيطة و
1: مش معقدة يعني
0: أبدا والناس كلها يعني تقريبا في مستوى واحد قلة من المسؤولين هذه اللي عندهم يعدون بعد أدل أصابع شهدت في حياة وأنا بين 7 سنين شهدت هذا الفنتو هذا في دكان بسمير وكرة القدم هذا مطبوع على آخرين واحد اسمه بسمير واحد بسمير دكان فتح دكان وهذا شطونا حكومة سوبر ماركت حق اليوم هذا شفت الفنتو شهدت كرة القدم هذا ما زال مطبوع في
1: هذا أول تطور يعني في افتتاح الغيلة
0: في الغيلة هذه يعني بدأت يعني تكون يعني تتكون النهضة التعليمية نهتم بالسلطان صالح كذا في المنطقة الصالحية تحديدا
1: والمدرسة الوسطى كلها تم تعمل يعني
0: ايوه المدرسة كلها تعمل كلها يعني كنت مقلت من مكلة 4 سنوات من مكلة اول
1: نعم
0: ف يعني سألت واحد انا مقترب من سلطنة يعني قلت له ايش اخذ لك انت خلقت مدير ادارة ايش اخذ رأيك من البلاد هذه يعني مرة كتبت بيت قال الشعر ومكاتب ودوائر كتب على ابوابها الويل الوطني من السوداني دقوبة قال دقوبة يعني
1: إذن والدك يعني كان مدرس في غيل باوزير يعني
0: انتقل مدير الحامي ثم انتقل
1: يعني كم سنوات أخذت في الغيل يعني
0: في الغيل من يوم السوي يعني
1: من يوم
0: السوي هذا واستقروا أخذوا 4 سنوات
1: 4 سنوات
0: كلهم هذين خلوهم مع 4 سنوات وبعدين
1: بعدين تنقل وانت والأسرة في الغيل
0: الأسرة في الغيل بقينا في الغيل هذا
1: يعني الغيل أصبحت الموطن الجديد بالنسبة للوالد
0: كيف أموال حق جدي وكانت يعني إراها واحد وكيل يعني وهو جدي مسافر وعمامي مسافرين كلهم بالمطن مسافرين ما حد إلا أنا وجدتي ووالدتي في الهذا بس يعني ما تقول نحافظ على البيتين بيت هذا كلفوني نبيعه في السوق بعته ب16,000
1: 16,000 ايش؟
0: شلن
1: شلن
0: وانا في المحكمة كنت اشتغل وبيت هذا موجود على بيت بن دحوم
1: طيب وين تتخرفون يعني في ذاك الوقت يعني والله في نفس المنطقة
0: ما اتذكر نحن نروح مكان لان الاسرة صغيرة
1: صغيرة
0: انا وعجوز وامي بس نعم معنا قلت لك من زملائي اتذكر عبد العزيز البيض من زملائي احمد محمد هبري من زملائي
1: اصدقاء الطفولة يعني
0: اصدقاء الطفولة هذه في يعني محمد بعباد
1: محمد بعباد الفنان
0: الفنان هذا بس قضيت سنة واحدة وبعدين انتقلت للمكلة هذا زاملنا هذا عبد الله عمر بالفقيه عمر احمد بن ثعلب
1: المذيع؟
0: ايوه
1: في الغيل؟
0: اي لا لا في المكلة
1: في المكلة
0: في المكلة في الشرقية
1: نعم
0: غازي صالح وصفاء

0: الساعي الحلوة
1: جيك الساعي الحلوة
0: وليالي الصيف والسمرات في

0: قبل ما ياتي للغيل كان يعني ايش يعمل في المكلم؟ مدرس يعني كان؟
1: مدرسة
0: ايش يعني؟
1: راح كان تدبر الحامي يفتح مدرسة في الحامي
0: اول قبل ما يجي للغيل.
1: راح يجي للغيل قال يقول لي هذا واحد طيبين يعني سيد من الحامي جاب لي هذا الإشارة أساسا من صديقه كان مسكن بيتنا قال مسكن في بيتنا قال وانت كنت كتف القركود جيت يعني في ال وقال قال كان يقرض الشهر قلت لك انه والله نعرف ولا لا يعني تربوي هذا قال لي لا يقول الشهر يعني في وهم كان عدو ثاني هذا قال يعني هذا بعد بعد ركوب هذا كان في الحامي قال عندنا أكثر وقته قاعد إلا يرس في مصر الشرقية يمكن هذا في بعد 48 يعني دفعة 97 قال هو عدم موجود 97 محمد وسبعة قال ذكرنا قال يعني واحد عبد أحمد
0: حي أحمد. إذن عام 52 رجعت للمكلة أول مرة
1: ما رجعت المكلة
0: قبل 10 سنوات
1: أي بالضبط
0: وين سكنت؟
1: عند عمامي
0: بيتكم كان هنا في الحارة؟
1: الحارة
0: قدام الغنية صريحة؟
1: صعيدي بس الغنية صريحة
0: قدام الغنية صريحة؟
1: أيوة بالضبط يعني
0: قدام الماركيت؟
1: أيوة بعد الماركيت يقولون لا
0: أيوة.
1: وبعدين
0: هذا حق جدك يعني
1: تملك لا حق محمد المصطفى الجيلاني
0: وش ايش قال لك؟
1: ابن عمتي يعني لكنه شوف البيت هذا في عدة ملاك أصحاب الدكاكين كل واحد اشترى الدكان مال الفاطي البيت هذا اول من بيوت بسبعة
0: احمد
1: محمد بسبعة
0: هذا الكبير
1: الجزيرة الجزيرة العربية
0: كله ما شاء الله عنده يعني بيوت كثيرة هو
1: بيوت كثيرة وهذا اخر بيت هذا المكلة
0: اخر بيت
1: المكلة ذلك اليوم يعني طيب هذا بعد هذا من هم التجار المسرعة باعوا لها البطاطي
0: هذا البيت اللي فيه
1: هذا البيت اللي فيه نصف يعني في كل طابق دورين ثلاثة منازل
0: ثلاثة غرف تكسر
1: ثلاثة غرفة تحته هذا ستة دكاكين شايف انت هذي
0: يعني انت الجيلاني مشلت البيت شلته
1: شوي باع
0: البطاطي
1: واحد باع من البطاطي على فوق حتى العبيد حيشيد في عندي يعقوب بيتهم باعوا هذا قسم نصف البيت مكون من غرفتين ومصالحها هذاك البطاطي الاخر ما باع اصحاب الدكاكين كلين اشترى الدكان باسمه اشترى الدكان بيع قطع يسموها مش ليس بايجار بيع قطع الطابق الثاني اشترى بن عبيد قبلنا بن عبيد
0: الدور الاول
1: لا الدور الاول كله بيع اصحاب الدكاكين كله بيع
0: الدور الاول الدكاكين
1: كله بيع اشترى قبلنا هذا بن عبيد سعد بيبيع الحلويات اثنين منازل
0: في الدور الاول
1: الدور الثاني
0: الدور الثاني
1: الدور الثاني اثنين منازل مصالحه باقي منزل مصالحه من فلان منازل اشترى من جينا نحن اشترينا الثلاث منازل فوق بن عبيد ومصالحه المنزل هذا غير ما محسوب يعني استاجرناه بن عبيد استاجر منزل من بساتي هذا
0: يعني منزل فوق واثنين منازل فوق في الدور الثالث
1: الدور الثالث انت يمكنك الان فوق نحن عندنا معنى الولاء عندنا بنينا غرفه او غرفتين يعني في المنزل هذا دائم حق بساتي الثاني يعني محسوب علينا بالإيجار يعني قل لي لما هذا البيت لا سمح الله يعني تهدم تهدم ملاكم متعددين يعني من بيحصل من بيحصل من
0: كثير منهم يعني
1: كثير منهم
0: أصحاب
1: الدكاكين
0: وأصحاب المنازل
1: أصحاب المنازل هذا
0: يعني
1: مصالح المنزل يتبع تتبع مصالح تتبع ريون تتبع مرور في الطريق تتبع حمامات تتبع مستودع تتبع هذا كيف مش منزل هذا لوحده يعني
0: يعني كانت البيع في ذاك الوقت هكذا تتم
1: هكذا هكذا وبعضهم هذا يعني شفتهم هذا يبيعون ما ادري يعني ايش اسمه هذا سموه هذا البيع الولاء ولا بيع ايش يعني ما يطلع دار حقي شخصي والدي مثلا على سبيل المثال مين تيجي سنه تقول لي انا بغيت الولاء بغيت ابني يعني بالي اللي فوق الهواء
0: الهواء
1: بالي الهواء طلع لك انت دورين هذاك هي الثانية هذه قل عنا انا بغيت اشتري منك الهواء البالي الثالث يقول له بلي لك بلي له طابق كامل هاي بس ولا هكذا يعني فكان ما ادري كيف سادس هذا
0: ايوه نذكر انه يقولوا انه هذا الشخص اشترى الدكاكين لكن الريوم هذا يعني ما له يعني
1: ما له هذا يسمونه بيع ولا يتغلينا يبدو هكذا الله اعلم فصعبه لكن يعني تعدد ال وتأتي المشاكل بعدين ترتب عليها مشاكل هذه
0: إذا لما جيت من الغيل للمكلا يعني سكنت في هذا البيت
1: سكننا في هذا البيت وتربينا في هذا البيت هذه والحمد لله
0: كل الخمسينات أنت في هذا البيت
1: كل في هذا البيت
0: يعني بعد ما انتقلت المكلا يعني درست فين
1: درست في مدرسة حق علي بالفقيه علي حسين بالفقيه وعبد الرحمن الرسي
0: المعلمة
1: مدرسة لا لا لا درست الشرقية
0: لا انت على حق على حسين بالفقيه ايش
1: المدرسه لا لا مدرسه مدرسه باشرف باشريف
0: باشريف
1: اي زي مدرسه باشريف
0: مدرسه خاصه
1: هسه خاصه هنا موجوده بجنب بيت بسالم هنا في السيله
0: ايوه
1: علي بالفقيه وهذا مدرسين هذا في مدرسه انجليزيه فتح عبد الرحمن غزي وعلي حسين بالفقيه
0: عبد الرحمن غزي صاحب الخزانه المائيه
1: ايوه صاحب الخزانه وعلي بالفقيه كاتب في الشرطه المدنيه الله يرحمهم
0: اللي كان في النفط
1: اللي كان في النفط ايوه ابو محمد
0: ابو محمد
1: الله يرحمه يعني.
0: وين المدرسه كانت؟
1: هذه في عند بيت مسالم هنا
0: في العبيد
1: ايوه
0: عند درب صالح؟
1: ايوه عند درب صالح هنا في هذا المكان مدرسه
0: اللي في عندكم كان اول في بير المظاليم والله ايش المنطقه هذي كان فيها بير
1: بير وانا
0: سدوها مسجد بيعشوت كان
1: مسجد بيعشوت ايه بالضبط
0: يعني اول ما جيت من الغيل درست في هذا المدرسه
1: الفتره المسائيه هذه
0: انجليزي يعني
1: ايوه
0: اخذت كم فيها دراسه؟
1: حوالي 6 اشهر 9 اشهر
0: مين معك كان من من الزملاء الطلاب؟
1: طبعا معدودين يعني من اربعه يا خمسه الا بالشهر هكذا معدودين ما استمرت كثير يعني
0: دراسه بالانجليزي يعني
1: دراسه بالانجليزي يعني بس وبعدين هذا كان الشاغل الكره وشاغل لقمه العيش
0: لكن مدرسة الشرقية درست فيها
1: كملت هنا الرابعة قلت لك هذه زملائي اللي معي عبد الله عمر الفلقي عمر مثالب
0: يعني انت هذه الدراسة الانجليزية للمسائية الصباح يعني كان في المدرسة الشرقية
1: مدرسة الشرقية لما يعني كملنا هذا
0: كم سنوات درست في الشرقية؟
1: أربع سنوات
0: مين كان مدير في ذاك الوقت؟
1: ذاك الوقت هذه جينا حصلنا علوي المفلحي
0: علوي المفلحي
1: الأستاذ علوي المفلحي وما استمر معنا إلا حوالي سنة جابوا الشيخ نصر مرسال علي راح يبغى يكمل الدراسه كمل دراسته يعني
0: في السودان
1: في السودان جابوا الشيخ نصر هذه الشيخ نصر هذه استمر معنا سنتين يعني تقريبا يعني بعدهم
0: لكن والدك درس في المدرسه هذا
1: والدي درس ايوه
0: قبل ما ينتقل الغيل
1: درس يعني قبل ما ينتقل الغيل
0: درس فيها واصبح مدير فيها
1: اصبح مدير لا اتذكر عيد يعني جابنا وانا طفل يعني سكننا في المكلا يعني
0: اول ما جابك للمدرسه الشرقيه
1: ايوه لا هو ما شاهدته انا مدرس الا ناس قالوا
0: لي ايوه بس جابك للمدرسه الشرقيه يعني
1: ايوه عمان بيوظفوني يعني.
0: لكن هو كان يعني هو في نقله والدك كان برا والله في هذا العام لما تحولت المكلف
1: كله كنت سافر كنت في جيبوتي
0: في جيبوتي سافر جيبوتي يعني
1: نعم بس علي جيت لكن سمعت اخباره يعني
0: لكن اعتقد انه في احد اعمامك مدرس في المدرسه
1: عبد الرحمن لا عبد الرحمن عبد القادر
0: وكان يحتفك
1: اقول لك يعني هذا يعني انا ما اخطات يعني لقيت لي هذا حسنت شعري عند الحلاق
0: الهندي
1: عدد الشباب
0: حلاق هندي يعني
1: ها
0: حلاق هندي
1: حلاق لا بعيسى
0: بعيسى
1: ابو محمد بعيسى محمد بعيسى
0: ايوه
1: وعيسى اليوم ادله في الطابور يقول لي تفضل ايش هذا قال مخالفة كيف مخالفة احنا ما لقيت شيء خلاص يعني قال الا
0: عمك هو
1: عمي هو يا شيخ اوه
0: طيب
1: بس بعدين قال له طيب ما خبرت واحد ماشي ممنوع ماشي في الاعلان ماشي اخباريه ممنوع تلقون هذا ممنوع ما لازم تخرج لا ما كرهت ما خليت الا يجزوا من ما رسعت يعني بس جاد هو يعني جاد في جاد جاد كذا يعني وين جديها هذه يعني على حسابي الله يرحمه
0: طيب وفي ذاك الوقت والدك كان مسافر يعني
1: والدك مسافر سمعت اخباره بعدين من الطلاب الكبار يعني طبعا انا حضرت والدك انا اتذكر يعني سكننا في بيت بهرمز
0: في حشيد
1: وقبلها هيدا سكننا هذا الا كله مؤقت كله مؤقت يعني 6 شهور 4 شهور 6 شهور 8 شهور سنه في حي السلام عن الدار بعيد
0: وحبيتكم في الدار ما وسعت
1: يعني ما وسعت هو يعني
0: لأن أخو أمامك كثير منه
1: ما
2: كثير هم بدا ودوا لنا يا عرب ودي هل ترجع بعيدة لكلا تفرق عمرهم عزبنا على ثلاث الشوق وتنزل متبنا

0: المستمعين الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الأربعاء. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برق. وفي بداية اللقاء قدم المبعوث الأممي خالص التعازي لرئيس مجلس القيادة بوفاة فقيد اليمن الكبير الرئيس عبد الرب منصور هادي وتمنياته لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي صباح اليوم بمكتبه في المكلا مع رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي عمر سالم باوزير سير العمل في المصنع والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة الإنتاجية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام للمؤسسة المحلية للنقل البري بحضرموت عبد الله العطاس، وبحث معه الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام بالمحافظة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي مساندة ودعم السلطة المحلية لجهود مطابع الكتاب المدرسي فرع حضرموت بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا المدير العام لمطابع الكتاب المدرسي فرع حضرموت الأستاذ محمد داود باوزير، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول سير عمل المطابع والجهود المبذولة لتأمين طباعة الكتاب المدرسي. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أمس بمدينة المكلا مستجدات أزمة الكهرباء والوقود التي تشهدها المحافظة خلال لقائه وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع بحضور وكيل حضرموت حسن الجيلاني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت جابر بن جبهة. بدأت أمس مدينة سيئون في محافظة حضرموت دورة تدريبية متخصصة في إدارة ما بعد حصاد إنتاج التمور، نظمها مكتب الزراعة والري والثروة السمكية بالوادي والصحراء بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في إطار مشروع الدعم الفني لتحسين سلسلة القيمة لنخيل التمر في اليمن. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا بكم.

وهذا شاعر الحارة سعيد فرج بحريز يتحدث عن خصلة جميلة في الإنسان رآها في نفسه، هي خصلة الوفاء للأصحاب، فلا يبيع أصحابه مهما كان الثمن. يقول الحريزي: أما أنا ما بيع شي رجال، ما عندك علق؟ من لا قدر على اللحم وخضر ولا خم ولا حنيد، لا احترقت الطبخة وزاد النار على البن احترق، وانت احرقت البن بتخلي المغاني والقصيد. أحبتي، كثيرا ما نرى في شعر الحضارة المفردات هي من واقعهم ومن تعاملهم اليومي معها، لذا نجدها بوفرة في شعرهم، فهم أبناء بيئتهم. وبحريز هنا يؤكد على أمور عدة في بيتين من الشعر: الأول عهد الوفاء لأصحابه، ثانيهما عش على حسب مقدرتك، ثالثهما وما أفسدته أنت بيديك لن يصلحه غيرك. كل هذا يؤكد على حكمة فطرية في شعر الحارة الأمي بحريز.

نحو المثل دعونا أحبتي نذهب آخر من حكمة أسلافنا كلمات حوت تلك الحكمة التي عرفوا بها، قالوها بعبارات بسيطة لكن إن تمعنا في معناها وجدناها عميقة في دلالاتها. يقول مثلنا اليوم: كلب الجراد يضوي من غير زاد، كلب الجراد يضوي من غير زاد. معروف أيها الأحبة أن أسراب الجراد تمر بين وقت وآخر بحضرموت، محدثة ضررا بمزروعاتها. وهناك من يهتم بصيد الجراد كونه من المأكولة الحلال، وكلب الجراد هو ذلك الكلب الذي لا يفعل شيئا سوى مطاردة الجراد ليتغذى بها. وقد استعار الحضارم الجراد في هذا المثل ليس بمعناه الحقيقي، بل للدلالة على أن من يقضي نهاره في توافه الأمور لن يجني شيئا ولن يحصل منها على قوت يومه.

ومن الأبية الجميلة للشاعر حسين أبو بكر المحضار في تفضيل البقاء في البلاد على الغربة بكل مغرياتها، دعونا نستمع لهذه الأبيات التي يقول فيها أبو محضار: باعند خلفتي بفتحها وبقفلها، ما با حولي ولا با شقة الرومي، ما با حولي ولا با شقة الرومي. والوالدة من صلاة الفجر قابلها، بمقابلتها يعدي في هنا يومي، ونحط يدها على يدي وقبلها ونقول يا رحمة المولى على دومي. بين البقائي في مكانه المفضل جوار الخلفة أو النافذة، وهي في نظرة أجمل بكثير من الغربة التي أشار إليها بكلمتي حولي والرومي، وبين بره بوالدتها الذي عرف عنه حتى أواخر أيامها تكون السعادة التي تحط رحالها في قلبه وعقله وأيامه. فالجلوس مع الأم وتقبيل يدها نعمة قد لا يفطن لها الكثيرون، وكيف أنها مبعث للسعادة بالطبع لدى من يفهم معاني بر الوالدين.

هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

بين القانون والمجتمع علاقة جذلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم

أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرم.

0: عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج أنت والقانون، الذي نواصل فيه الحديث حول الموضوعات المختلفة ذات الطابع القانوني والقضائي. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة سيكون محور حديثنا هو أداة مهمة من الأدوات التي لا غنى عنها للسلطة، القرار الإداري. فما هو المقصود بالقرار الإداري، وما هي أهم العناصر التي يتضمنها تعريفه، ما هي الأركان التي لا يوجد القرار إلا بوجودها، وغير ذلك من التساؤلات التي ننحو فيها من خلال هذه الحلقة إلى الأساس المعرفي والأكاديمي. وفي هذا السياق يسعدنا في هذه الحلقة نرحب بالدكتور عمر جمال السقاف، أستاذ القانون العام المساعد ونائب العميد بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة سيون. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بهذه المقابلة.

0: بداية هذه الحلقة دكتور حبذا لو توضح لنا بخصوص القواعد الإدارية إجمالا، ما هي أبرز التشريعات أو القوانين التي ممكن أن تكون مرجعا في تنظيم الأمور الإدارية؟
1: طبعا القواعد القانونية الإدارية أو ما يعرف بالقانون الإداري بالمصطلح المسموع أو المنتشر الواسع الانتشار، هو قانون أو فرع من فروع القانون العام الداخلي، يستعرض مجموعة قواعد ومبادئ تتعلق بالإدارة العامة للدولة من حيث تكوينها تنظيمها ممارستها لنشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة الذي هي أو هو الغرض الأسمى أو الهدف الأسمى لوجود الإدارة وممارستها لنشاطها. طبعا كل ذلك يتم من خلال امتيازات استثنائية تقررها التشريعات للإدارة بوصفها حامية المصلحة العامة. طيب هنا الآن نقول إنه القانون الإداري ما هو إلا قانون الإدارة، يعني قانون يختص بالقطاع العام بالشخص المعنوي العام وليس الخاص. من هنا ممكن القول في وجه التشابه بين القانون الإداري أو بين الإدارة العامة في القطاع الخاص والقطاع العام. في القطاع الخاص نضرب مثال مثلا شركات ومؤسسات خاصة صناعية جمعيات أندية، هذه إدارات خاصة لا تهم القانون الإداري ولا تمت له بصلة باعتبار أن القانون الإداري هو محور عمله الإدارة العامة أي الدولة بأجهزتها الإدارية وبهيئاتها ومؤسساتها ومجموعة الهياكل التي تتبع للدولة سواء كانت مركزية أم لا مركزية، إقليمية أو مرفقية. هنا طبعا القانون الإداري مثل ما أشرنا أنه يعني يتضمن كثير من القواعد القانونية واسعة الانتشار، ليست مجموعة في وثيقة واحدة، وهذا قد يكون يعني معلومة تغيب عن العامة وليس المختصين، أنه ليس مجموعا في وثيقة واحدة وإنما هو متناثر في عدة وثائق وتشريعات مثل الخدمة المدنية، مثل المناقصات المزايدات، مثل الاستثمار، مثل المناجم والمحاجر، مثل الموارد المائية. كثير من التشريعات تتضمن قواعد قانونية تعد إدارية، حتى في بعض القوانين أو في بعض التشريعات التي توصف بأنها إيش منتمية للقانون الخاص تتضمنها، في مثل القانون المدني مثل قانون العمل توجد بعض القواعد الإدارية متضمنة. لذلك يقول الفقهاء أو يتحدث الفقهاء أن هذا القانون متناثر في جميع التشريعات. طبعا هذه لمحة بسيطة عن سؤالكم الأول.
0: تمام، يعني ممكن يقال بأنه القواعد الإدارية ميزتها بأنها ليست مجموعة بين دفتين أو في وثيقة واحدة مثل بقية القوانين التي ممكن تكون المرافعات مجموعة في مكان واحد أو
1: هذا ما يجعلها من الأهمية بمكان، لأنها تتداخل في كثير من التشريعات التي تمس حياة المواطن.
0: ومن ناحية أخرى ممكن أنها ستلقي بعبء كبير على من يتعامل مع هذه القواعد وتفرض عليه اطلاع وأوسع وجهد أكبر.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: طيب دكتور بالنسبة ل السلطة الإدارية، نحن الآن طالما نحن نتكلم عن السلطة الإدارية، إذا أمكن نقول ما المقصود بالسلطة الإدارية وما هي أبرز وسائلها؟
1: طبعا من أجل فهم السلطة الإدارية لابد أن نعرف إيش وظيفة الإدارة أو ما يسمى الوظيفة الإدارية. الوظيفة الإدارية تتجلى في يعني مهمتين أساسيتين، هي بالإمكان نقول أنها ضبط إداري حفاظا على النظام العام بأغراضه المختلفة وإدارة المرافق العامة، هذه وظيفة إدارية. طيب من أجل تحقيق هذه الوظيفة الإدارية تباشر الإدارة أعمالا إدارية متنوعة تندرج تحت طائفتين، هذه الطائفتين هي أعمال مادية وأعمال قانونية. طيب الآن السلطة الإدارية تمارس أعمال مادية وتمارس أعمال قانونية. إيش الأعمال المادية؟ هي أعمال تشكل دائما وقائع مادية لا دخل لها أو لا يترتب عليها أي أثر قانوني ولا تؤثر في المراكز القانونية، وبالتالي لا تعد مثل هذه الودائع والتصرفات أعمالا قانونية، هي أعمال مادية بحتة. مثلا ممكن نضرب مثال، أصدرت قرار إداري كمسؤول إداري، هذا القرار الإداري يترتب عليه مثلا إيقاع جزاء، ففي عمل تمهيدي عمل مادي تمهيدي قبل إيقاع الجزاء أو العقوبة مثلا فصل من الوظيفة العامة. يخول القانون باختصاص معين موضوعي أن أنا أصدر قرار بفصل موظف عام، لكن لن أستطيع أن أوقع هذا الجزاء إلا بعد عمل تمهيدي. هذا العمل التمهيدي هو مثلا إجراء تحقيق أو إخضاع المجلس التأديبي، فبالتالي هذا العمل هو عمل مادي يختلف عن العمل القانوني الذي هو القرار
0: اللي هو فصل الموظف
1: الإداري الذي هو قرار فصل الموظف. فبالتالي العمل المادي يسبق إيش العمل القانوني. طبعا الأعمال القانونية كثيرة، يعني تمارس الإدارة بصفتها سلطة عامة بإرادتها المنفردة أو بالاشتراك مع إرادات أخرى، هذا الهدف منه إحداث آثار قانونية معينة. إذن الآن نحن بصدد نوعين من إيش أعمال أو من وسائل السلطة الإدارية بالتحديد، أو على وجه الدقة باستخدام المصطلح أن هذه وسيلة السلطة الإدارية تمارسها الإدارة بإيش من وسيلة؟ بوسيلتين، وسيلة القرار الإداري الذي هو مرتكز الحديث في هذه الحلقة، والعقد الإداري، وهذا يحتاج له إلى حلقة أخرى بمفرده. طبعا القرار الإداري
0: طبعا عندكم دكتور سؤال قبل ما نبدأ بمسألة القرار الإداري، حبذا لو تميز لنا طالما نحن في سياق الحديث بين أبرز ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري.
1: أبرز ميزة أو أبرز اختلاف وتفرقة بين القرار الإداري والعقد الإداري هو توافق الإرادات. في القرار الإداري في إرادة منفردة، ما في أحد يجي يشترك مع هذا المسؤول ليرغمه أو ليتفق معه على إصدار قرار إداري، لكن بيتفق مع هذا المسؤول أو مدير هذا المرفق من أجل إبرام عقد إداري. هذا أبرز اختلاف أو يعتبر أو يعد أساس اختلاف بين القرار الإداري والعقد الإداري هو الإرادة المنفردة في العقد في القرار الإداري وتوافق الإرادتين في العقد.
0: بهذا الاعتبار هل ممكن نقول دكتور بأنه مسألة القرار الإداري هي تجلي أكبر للسلطة باعتبار
1: السلطة العامة؟ كل أرجع أغلبية أو معظم الفقهاء أرجع أنه ليش الإدارة تمنح هذه السلطة العامة؟ ليش؟ يقول لك المبرر الوحيد هو حمايتها للمصلحة إيش العام. أنت تحمي مصلحتك الخاصة كشخص خاص كفرد، ما لك في الناس، أنت الباقي ما عليك مسؤوليتهم أنت ولا تحمي مصالحهم، لكن الدولة تحمي جميع أو مصالح جميع أفراد الوطن أو المواطنين. فبالتالي من هنا منحت بعض الامتيازات قد تعد أو قد تسمى مجازا استثنائية أو امتيازات هي فوقية، مركز قانوني أعلى أو أقوى من إيش المقابل لها من القطاع الخاص أو من الأفراد الخاصين.
0: طيب دكتور الآن ننتقل إلى محور الحديث في هذه الحلقة اللي هو القرار الإداري. ممكن نقول ما هو تعريف القرار الإداري وما هي أبرز الأركان التي تكونه؟
1: من أجل عدم إطالة الحديث، طبعا تعريف القرار الإداري يعني يكاد يكون واضح المعالم عندنا نحن في القانون الإداري أو مختصي القانون الإداري، ما جاءت به أو ما جاء به حكم المحكمة الإدارية العليا وأوضح مفهوم القرار الإداري بالتفصيل، ولم يترك أي مجال للإجتهاد، وكل من جاء من الفقهاء حسب ما نعلم أو ما نقرأ بتواضع يعني أنه كل من جاء يقرؤون أو يحللون فقط هذا التعريف الذي جاءت به المحكمة الإدارية العليا. طبعا هي المحكمة الإدارية العليا في معنى الكلام أو في معنى تعريفها عن أو للقرار الإداري تقول أنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفردة في الشكل الذي يحدده القانون. هنا إرادة منفردة ملزمة تفصح عنها الإدارة بالشكل وإجراءات حددها القانون بما لها من سلطة إيش عامة بمقتضى طبعا القوانين والأنظمة واللوائح الموجودة في كل بلد، بقصد إيش إحداث أثر أو تغيير أو تعديل أو إنشاء مركز قانوني معين. متى

0: الوقت والسبب والمحل.
1: التوسع في نطاق التسويق والتصدير إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز الحضور التجاري للمنتج الوطني ورفع تنافسيته. وأشاد محافظ حضرموت بجهود مجلس إدارة المصنع والعاملين فيه مؤكدا أهمية الحفاظ على هذا الصرح الصناعي وتطويره المستمر باعتباره أحد الأصول الوطنية ذات القيمة الاقتصادية العالية ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الثروة السمكية بالمحافظة. شهد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني أمس مراسم توقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية دعما لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية بقيمة 150 مليون دولار والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وبحسب الاتفاقية التي وقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، يغذي دعم المشتقات النفطية ديزل ومازوت أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية تعزيزا لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها ودعما للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية. كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية بترومسيلة ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن للمساهمة في استدامة أعمال بترومسيلة كشركة حكومية بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها. ويأتي هذا الدعم وفقا لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناء على الاحتجاج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات. وعقب التوقيع عرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على هذا الدعم النوعي لمساعدة الحكومة على تجاوز إحدى المعضلات الأساسية والمتمثلة في توفير المشتقات النفطية لتحسين خدمة الكهرباء، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وشعبه في مختلف الظروف، وتجسد حرص القيادة السعودية على مساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. دشنا وكيل محافظة حضرموت المساعد من شؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي التميمي أمس الثلاثاء بمدينة سيئون مشروع توازن لخدمة مرضى السكري الذي تنفذه مؤسسة دار الشفاء الطبية بهدف تقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة حياة مرضى السكري وتعزيز الوعي الصحي لديهم ولدى أسرهم. وجرى التدشين بحضور نائب مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ خالد العامري ورئيس هيئة المستشفى سيئون العام الدكتور محمد العيدروس ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية سيئون الأستاذ مشهور العيدروس والمدير التنفيذي لمؤسسة دار الشفاء الطبية الدكتور لؤي السقاف ومدير مراكز فاطمة ضابطين لأمراض الكلى الأخ مساعد الرويشد ومدير البنك الوطني لنقل الدم الأخ هاني بازهير وعدد من الأعيان وعاقل الحي والمهتمين بالشان الصحي. وفي كلمته خلال التدشين أكد الوكيل التميمي أهمية المشروع وما يمثله من استجابة عملية لاحتياجات شريحة واسعة من المرضى في ظل تزايد معدلات الإصابة بمرض السكري، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة دار الشفاء الطبية في تنفيذ البرامج والمشاريع الصحية النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. من جانبهما أشاد نائب مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان العامري ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور العيدروس بأهداف المشروع ومضامينه الصحية والتوعوية مؤكدين أهمية تكاثف الجهود الرسمية والأهلية لدعم مرضى الأمراض المزمنة وتعزيز البرامج الوقائية والتثقيفية التي تسهم في الحد من مضاعفات مرض السكري ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاهه. بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة دار الشفاء الطبية الدكتور لؤي السقاف ومنسقة مشروع توازن الدكتورة صالحة بن علي جابر أهداف المشروع ومكوناته الرئيسة والفئات المستهدفة، موضحين أن المشروع يسعى إلى تقديم حزمة من الخدمات التوعوية والإرشادية والداعمة لمرضى السكري بما يساعدهم على إدارة المرض بصورة أفضل وتحسين نمط حياتهم الصحي إلى جانب إشراك أسرهم في برامج التوعية والتثقيف الصحي. النبو الأخير في هذه النشرة: وصلت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جهودها الأمنية المكثفة في ملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط أحد أخطر مهربي المخدرات على مستوى الوطن أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة إلى مدينة المكلا. وجاءت العملية بإشراف ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة

متابعة مباشرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة آفة المخدرات. وتأتي هذه الضبطية بعد أيام قليلة من نجاح الإدارة في ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات وبحوزته أكثر من 10 كيلوغرامات من مادتي الشبو والحشيش المخدر، في تأكيد واضح على فعالية الخطط الأمنية التي تنفذها الإدارة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد والضاع عمر بازومح أن فرق التحري والرصد تمكنت من تتبع تحركات المتهم منذ دخوله إلى محافظة حضرموت قادما من إحدى المحافظات المجاورة، حيث خضع لمراقبة دقيقة وجمعت المعلومات اللازمة حول نشاطه ومساره وتحركاته. وأضاف أن عملية الرصد والمتابعة استمرت حتى تم تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عملية الضبط ليتم إيقاف المتهم متلبسا وبحوزته 5 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع. وأكد الرائد بازومح أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية مؤثرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن المتهم المضبوط يعد من أبرز العناصر المطلوبة في قضايا تهريب المواد المخدرة ويرتبط بشبكات إجرامية تنشط في عمليات التهريب والتوزيع داخل حضرموت وعدد من المحافظات الأخرى. مستمعي الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرة أخبارنا المسائية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي قارئ النشرة سالم علي الشاحف، ومن منفذها مباشرة على الهواء الزميل المهندس أسامة عمر جابر، ومن محاضرها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية المحرر سالم محروس.

0: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون بعد أيام من نجاح عملية مماثلة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط أحد أخطر مهربي المخدرات بالوطن قادما من إحدى المحافظات المجاورة. الرائد بزومح يؤكد أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية مؤثرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. واصلت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جهودها الأمنية المكثفة في ملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط أحد أخطر مهربي المخدرات على مستوى الوطن أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة إلى مدينة المكلا. وجاءت العملية بإشراف ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ممثلة بالمدير العام العميد عبد الله أحمد الأحمدي ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة آفة المخدرات. وتأتي هذه الضبطية بعد أيام قليلة من نجاح الإدارة في ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات وبحوزته أكثر من 10 كيلوغرامات من مادتي الشبو والحشيش المخدر، في تأكيد واضح على فاعلية الخطط الأمنية التي تنفذها الإدارة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاع عمر بزومح أن فرق التحري والرصد تمكنت من تتبع تحركات المتهم منذ دخوله إلى محافظة حضرموت قادما من إحدى المحافظات المجاورة، حيث خضع لمراقبة دقيقة وجمعت المعلومات اللازمة حول نشاطه ومساره وتحركاته. وأضاف أن عملية الرصد والمتابعة استمرت حتى تم تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عملية الضبط ليتم إيقاف المتهم متلبسا وبحوزته 5 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع. وأكد الرائد بزومح أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية مؤثرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن المتهم المضبوط يعد من أبرز العناصر المطلوبة في قضايا تهريب المواد المخدرة ويرتبط بشبكات إجرامية تنشط في عمليات التهريب والتوزيع داخل حضرموت وعدد من المحافظات الأخرى. وقال في تصريح له عقب عملية الضبط:
1: الحمد لله بفضل جهود إدارة مكافحة المخدرات من أفراد وضباط وصف ضباط، قامت إدارة مكافحة المخدرات بهذه الفترة في خلال فترة العيد من القيام بأكبر العمليات في هذا الفترة الأخيرة. طبعا ذلك يأتي من خلال جهود مستمرة ومتابعة حثيثة من قبل تحرياتنا ومصادرنا ومن قبل متعاونين إدارة المكافحة بساحل حضرموت. طبعا هذا يأتي من ضمن جني ثمار المتابعة والرصد مستوى الوطن. في البداية كانت هناك رصد لإحدى المشتبه بهم خصوصا منهم في قائمتنا السوداء من خلال تجوله داخل مدينة المكلا، وتم اعطاء توجيهات الى الجهات المعنية بالامر سواء كان فرقة المهام وتحرياتنا بالرصد والمتابعة، لانه في هذه الفترات خلال فترات العيد مروجي المواد المخدرة يستغلون هذه الفترة انشغال المواطنين والاجهزة الامنية بتأمين مصليات وتأمين اماكن والمتنفسات العامة من اي اعمال تخريبية، وهم يستغلون بذلك هذه الفترة لنشر او تهريب وترويج المواد المخدرة داخل مدينة المكلا وضواحيها والمديريات ساحل حضرموت بشكل عام. الحمد لله تمكننا من ضبط اكثر من 10 كيلو من مادة الحبو، وايضا حوالي 9 كيلو من مادة الحشيش، ومن خلال متابعة مستمرة بين المتهم الاول والمتهم الثاني تم الاستمرار خلال 8 ايام من رصد وتحري لاحد المتهمين القادم من خارج مدينة المكلا ومن خارج محافظة حضرموت، وهو المسؤول عن جزء كبير من المواد المخدرة اللي تدخل الى داخل ساحل حضرموت او حضرموت بشكل عام والوطن بالكامل، لانه في هناك انتاج اولية من خلال تحقيق مع هذا المتهم تبين ارتباطه بشبكات خارجية من خارج البلاد، وايضا له تواصل مع مختلف المحافظات التي يقوم بتهريب او ايصال المواد المخدرة اليها. وفي الختام توجه بالشكر الى قيادتنا، قيادة ادارة مكافحة المخدرات بالجمهورية المتمثلة بالعميد الركن عبد الله الاحمدي، وايضا نتوجه بالشكر الى الاخ العميد عبد العزيز الجابري مدير امن ساحل حضرموت على متابعتهم لهذه الضبطيات ولهذا العمل والمجهود واعطاء توجيهاتهم، وشكر موصول ايضا الى قيادتنا في محافظة حضرموت المتمثلة بالاخ عضو مجلس القيادة الرئاسي الاستاذ سالم الخنبشي على دعمه ومساندته لهذه الادارة، ونحن ان شاء الله نطلع الى المزيد ومن تقدم الى تقدم، ونحث الاخوة في مختلف الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات، وايضا كل نحث المواطنين كل مواطن في مكانه وفي منطقته بالابلاغ عن اي تحركات مشبوهة للوصول الى تخليص هذا المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
0: هكذا آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء تنتهي معكم فترتنا الإخبارية، في ختامها أجمل التحيات مني أنا سعيد الحاج مقدما، ومن الزميل علي عمرة معدا، ومن الزميل سالم بلقدي مهندسا للصوت. من المكلا سعيدة أوقاتكم، شكرا لكرم متابعتكم، دمتم بخير وفي ألف

التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة مكلة

وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، نحييكم بتحية معطرة بالمحبة والوفاء، ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين. هذا البرنامج الذي نسافر عبر أثيره مع الكلمة والنغم الجميل إلى ربوع الأمكنة التي لها في قلوبنا أعلى مكان، إلى الذكريات التي لا تشيخ، إلى الأغنيات التي كلما مر الزمن ازدادت جمالا ودفئا وصدقا.

أحبتي الكرام، كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع الفنان الراحل عبد الرحمن الحداد في رائعته الخالدة لو بايعلي مرادي بسكن بحي السلام، وتحدثنا عن حي السلام بالمكلا وعن حضور المكان في الأغنية الحضرمية، وكيف يتحول الحي والشارع والبحر إلى ذاكرة نابضة في وجدان الناس. أما اليوم فما زلنا مع الفنان الحداد، لكننا نقف أمام عمل آخر لا يقل جمالا وحنينا، إنها رائعة يا رائعة.

قبل أن نواصل رحلتنا مع هذه الأغنية الجميلة، نقف قليلا مع صاحب كلماتها الشاعر الحضرمي الكبير أحمد سالم البيض. يعد أحمد سالم البيض واحدا من أبرز شعراء الأغنية الحضرمية الشعبية الذين كتبوا بلغة بسيطة قريبة من الناس، لكنها تحمل عمقا وجدانيا كبيرا. ينتمي الشاعر إلى مدينة غيلبة وزير، تلك المدينة الجميلة التي عرفت بإسهامها الثقافي والأدبي والفني، وأنجبت عددا من الشعراء والفنانين الذين أثروا الساحة الحضرمية واليمنية. وقد تميزت قصائد البيض بعدة سمات، من أبرزها الصدق العاطفي والبساطة الجميلة والحنين إلى الوطن، وقد حمل ديوانه الرقيق اسم حنين مغترب، ذلك أن الاغتراب أخذ شطرا من حياة الشاعر مثل كثير من الحضارم الذين عشقوا الأسفار لكنهم ظلوا متعلقين بأوطانهم. وقد ألهمت مدينة غيلبة وزير الشاعر مضامين ومعان جميلة اتسمت بالرقة والعذوبة، واستطاع البيض المزج بين العتاب الرقيق والحكمة والوفاء. وقد غنى له كبار الفنانين في حضرموت والخليج، وفي مقدمتهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه الذي غنى له رائعته الشهيرة من مننا معصوم ما قد يوم زل. ولذلك جاءت أغنية يا رايحين الوطن قريبة من قلوب الناس، لأنها عبرت عن مشاعر عاشها كثير من المغتربين والمسافرين الذين ظل الوطن حاضرا في وجدانهم مهما ابتعدت المسافات. كما أن نجاح الأغنية ارتبط أيضا باللحن الجميل الذي وضعه الفنان جمعان بامطرف، وبالأداء الدافئ للفنان الراحل عبد الرحمن الحداد، فاجتمعت الكلمة الصادقة مع اللحن الشجي والصوت المؤثر لتولد واحدة من الأغنيات الحضرمية التي ما تزال حاضرة في ذاكرة المستمعين حتى اليوم. رحم الله الشاعر أحمد سالم البيض الذي رحل عن دنيانا الفانية في 19 من ديسمبر عام 2008، وترك خلفه كنوزا شعرية وإنسانية ستظل ملهمة للأجيال. مقارنة وجدانية بين يا رايحين الوطن ويا راحلين إلى منى. أحبتي المستمعين، حين نستمع إلى مطلع الأغنية يا رايحين الوطن، زدتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطاني، فإن هذه العبارة توقظ في الذاكرة مباشرة واحدة من أشهر القصائد الصوفية اليمنية، وهي قصيدة الشاعر والمتصوف الكبير عبد الرحيم البرعي التي يقول في مطلعها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيا
عشتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحى والوادي. هذه القصيدة تعد من أشهر القصائد الصوفية التي عبرت عن الشوق الروحي والحنين إلى الديار المقدسة، وقد كتبها البرعي بلهفة المحب الذي يتمنى مرافقة الحجيج إلى مكة والمدينة، لكنه بقي بعيدا يودعهم بقلب مفعم بالشوق. وحين نقارنها بأغنية يا رايحين الوطن نجد أن الاختلاف في الوجه فقط، أما الشعور فهو واحد. فالبرعي يشتاق إلى الأماكن المقدسة، وأحمد سالم البيض يشتاق إلى الوطن، وكلاهما يخاطب الراحلين الذين سيصلون إلى المكان الذي يتمناه القلب، وكأن المسافرين في الحالتين أصبحوا سفراء للشوق والحنين والسلام. وفي النصين معا نجد حرارة العاطفة وصدق الإحساس بعيدا عن التكلف والتصنع، ولذلك بقيت هذه الكلمات حاضرة في الوجدان

شرح مضامين الأغنية. يا رايحين الوطن، زدتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطني. منذ المطلع يدخل الشاعر مباشرة في حالة الشوق، فمجرد رؤية المسافرين إلى الوطن أشعلت نار الحنين في قلبه، ويقول: حبي لأرض اليمن باقي ولن ينتسي ما دمت عربي يماني. هنا تظهر الهوية والانتماء بصورة جميلة، فحب الوطن ليس حالة عابرة بل جزء من الذات والهوية والروح. ثم تأتي العبارة المؤثرة: يا مسقط الرأس فيك العز والحب دام، وهي من أجمل التعابير الشعبية التي تختصر معنى الانتماء. فالوطن ليس مجرد مكان بل هو العز والحب والكرامة والذكرى.

أعزائي المستمعين، ويواصل الشاعر قوله: قولوا لباهي الوجن ماذا جرى، لا خبر منك ولا خط جاني. ينتقل النص هنا من الشوق إلى الوطن إلى الشوق للحبيب. وباهي الوجن تعبير حضرمي جميل يقصد به صاحب الوجه الجميل المشرق. والشاعر يشكو الغياب والانقطاع، لا رسالة ولا خبر ولا حتى كلمة تطمئن القلب. ثم يقول: خليتني في سهن أعد الشهور والليالي وانت مبسوط هاني. وكلمة سهن هنا تحمل معنى الذهول والشرود والحزن والانتظار الكئيب، فهو يعيش على عد الأيام والليالي، بين الطرف الآخر يبدو هادئا مطمئنا. وفي هذا المقطع تتجلى بساطة الأغنية الحضرمية القديمة، لغة قريبة من الناس لكنها عميقة الشعور.

0: يمضي الشاعر بالقول: ما رق قلبك وحن من بعد ما وهبتك عطفي وقوة حناني. هنا يبدأ العتاب الرقيق، فالشاعر يتساءل: ألم يرق قلبك بعد كل هذا الحب والوفاء؟ ثم يقول: من بعد ما الراس دن لجلك وشاع الهواء ما بين قاصي وداني، أي أن حبه أصبح معروفا ومشهورا بين الناس، حتى كأنه خفض رأسه تواضعا واستسلاما للحب، ومع ذلك فهو ما يزال متمسكا بالمحبة رغم العتب والملام. وهذه سمة واضحة في كثير من الأغاني الحضرمية القديمة، فالعتاب فيها هادئ ممتلئ بالذوق والوفاء بعيدا عن القسوة والانفعال. والشاعر البيض نفسه في أغنيته الشهيرة: اعتابك حلو يا محلى العتاب، ونارك جنتي ما هي عذاب، قد جسد معنى العتاب الرقيق اللطيف.
1: ما رق

أباه عهد الوثن، عهد التباهي وحب الذات ما باه ثاني. هذا المقطع أيها الإخوة والأخوات يحمل بعدا أخلاقيا جميلا، فالشاعر يرفض العلاقات القائمة على التكبر أو المصلحة أو حب الذات، ويؤكد أن ما يبحث عنه هو الوفاء الحقيقي. بل مقصدي كل من يوفي بعهد الهوى ويصون أغلى الأماني، ثم يضع خلاصة المعنى في عبارة بليغة يلخص مع صاحبه بالفعل لا بالكلام، وهنا تصل الأغنية إلى قيمة إنسانية راقية جدا. فالوفاء الحقيقي ليس كلاما جميلا فقط، بل مواقف وأفعال. فالوفاء ترجمة عملية لا أقوال، وهو خلق نبيل لا يضاهيه شيء. وإذا غاب الوفاء غابت كثير من معاني الإنسانية. ورحم الله الشاعر حسين المحضار حين قال: إذا غاب الوفاء إيش بقى يبقى مع الإنسان؟

طواه الزمن أتركه وانساه، لا عودة لماضي زماني. هنا نلمح نبرة نضج وتصالح مع الحياة، فالشاعر يدعو إلى تجاوز الماضي المؤلم وعدم التعلق بالجراح القديمة، ثم يقول: ما دام لي حسن ظن في حاضر الحب يروي قلب عطشان ضامي، إنه يتمسك بالأمل ويؤمن أن الحب الحقيقي قادر على إحياء القلب من جديد. ويختتم بصورة جميلة: والقلب عنصر قوي موقعه في الجسم هام، وكأن القلب هنا ليس مجرد عضو بل مركز المشاعر والأحاسيس والوفاء والحياة كلها.

مستمعين، كانت هذه وقفتنا في حلقة اليوم مع رائعة يا رايحين الوطن، تلك الأغنية التي جمعت بين الشوق للوطن والحنين للحبيب والوفاء للقيم الجميلة. كما حاولنا أن نقف عند التقاطع الوجداني بينها وبين القصيدة الصوفية الخالدة يا راحلين إلى منى، لنكتشف أن الحنين مهما اختلفت وجهته يظل لغة إنسانية واحدة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من نبض الحنين، تقبلوا أطيب التحايا من أسرة البرنامج، ودمتم في خير ومحبة.

0: عيضة عن الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما بدر عن الفؤاد.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. أكد الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بأن الترتيبات تجري على قدم وساق لحفل تكريم كبير يليق بالأبطال وما حققوه، وذلك في بداية يوليو المقبل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والحكومة وجهات عليا وداعمين من القضاء الخاص والعام. أعلنت اللجنة الإعلامية بالاتحاد اليمني لكرة القدم عن تخطي الصفحة الرسمية للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى 200 ألف متابع، محققة هذا الرقم القياسي في فترة وجيزة وبمعدلات نمو وتفاعل غير مسبوق. ويأتي هذا النجاح الرقم الكبير متزامنا مع الفرحة الوطنية الكبرى والإنجازات التي سطره منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والمتمثل في تأهله الرسمي إلى نهائي كأس آسيا السعودية 2027، وذلك عقب تحقيقه فوزا حاسما ومستحقا على نظيره اللبناني، وهو ما ضاعف في حالة الالتفاف الجماهيري والمتابعة الشغوفة لكافة منصات الاتحاد. حددت قيادة اتحاد كرة القدم ساحل حضرموت الخميس 11 من شهر يونيو 2026 عقد الاجتماع الفني وسحب القرعة لأندية الدرجة الثالثة ساحل حضرموت والمؤهلة لدوري أبطال المحافظات للصعود للدرجة الثانية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين الماضي، لكن تأجل الاجتماع نظرا للأحداث التي عاشتها مدينة المكلا، مما دعا قيادة اتحاد كرة القدم حضرموت الساحل إلى تحديد الموعد الجديد وهو غدا الخميس الساعة 10 صباحا. وتهيب قيادة الاتحاد جميع الأندية المشاركة في التصفيات التفاعل والحضور إلى قاعة الاجتماعات بالمجلس المحلي لمديرية مدينة المكلا التي ستشهد سحب القرعة للأندية المشاركة في التصفيات. أكد الأسباني مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن قائد الفريق رونالدو لا يشغل باله بما يتردد حول كون مباراة الأربعاء الودية أمام نيجيريا هي الأخيرة له على الملاعب البرتغالية بقميص برازيل أوروبا. ويستعد الدون البالغ من العمر 41 عاما لتسجيل رقما قياسيا غير مسبوق بالمشاركة في نهائيات كأس العالم المرة السادسة في مسيرته الأسطورية، سعيا وراء تحقيق اللقب الكبير الوحيد الغائب عن خزائن بطولاته. يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض رسمي لضم لاعب برشلونة لدعم صفوفه قبل الموسم المقبل. ويشهد سوق الانتقالات نشاطا مكثفا، حيث بدأت الفرق بالفعل في اتخاذ خطوات لتعزيز صفوفها استعدادا للموسم 2026-2027. ومع نشاطه في سوق الانتقالات أتم برشلونة بالفعل صفقة ضم أنتوني يوردون الجناح الإنجليزي الذي يعد أول إضافات لمشروع هانز فليك قبل الموسم المقبل، ولا شك أن هناك المزيد من الصفقات بالإضافة إلى بعض الراحلين. ومن بين المرشحين بقوة للرحيل بالدي الذي تغير موقفه كثيرا في برشلونة بعدما كان عنصرا أساسيا في مشروع البارسا، وتغير المشهد بصورة كبيرة خلال أشهر الأخيرة خاصة بعد وصول برتغالي كانسيلو الذي أعاد تشكيل المنافسة في مركز الظهير الأيسر. أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء عن تقديم عرض مالي لنادي أتلتيكو مدريد بهدف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو البيان الذي واجهه بنبرة حادة من السخرية نادي أتلتيكو مدريد. وجاء في نص البيان الذي نشره النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني، أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه عقب اجتماع مجلس الإدارة قدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد للحصول على الحقوق الفيدرالية للاعب الفاريز. ووفقا لما أورده بيان ريال مدريد فقد قوبل العرض والرفض من جانب أتلتيكو مدريد التي تمسكت بالبنود التعاقدية، حيث أوضح البيان كواليس الرد بعد دراسة وتقييم العرض شكر أتلتيكو مدريد النادي على العرض المقدم في إطار العلاقات الممتازة القائمة بين الناديين ورفضه مشيرا للشرط الجزائي في عقد اللاعب. كشف نادي بنفيكا البرتغالي رسميا عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لمورينيو الذي سيعود إلى ريال مدريد. وأعلن بنفيكا في بيان رسمي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن ريال مدريد أعرب عن نيته التعاقد مع المدرب يوزيه مورينيو، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي قد وافق بالفعل على هذه الخطوة. وقال أبلغت شركة بنفيكا هيئة الأوراق المالية والبورصات البرتغالية بأن نادي ريال مدريد قد أعرب رسميا عن نيته التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل مبلغ ويدره 15 مليون يورو بعد أن وافق المدرب على ذلك. توصل ريال مدريد وطيران الإمارات إلى اتفاق تاريخي لتمديد شراكتهما حتى عام 2031 في صفقة رعاية تعد الأضخم في تاريخ الكرة الأسبانية، حيث سيحصل النادي الملكي على نحو 100 مليون يورو سنويا ليصبح النادي الأعلى دخلا من رعاية القميص على مستوى العالم. وكشفت صحيفة آس الأسبانية إن قيمة العقد السابق بين الطرفين كانت تتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو سنويا، إلا أن التجديد الجديد رفع القيمة إلى ما يقارب 100 مليون يورو في قفزة نوعية تعكس القيمة التسويقية الهائلة للنادي الملكي. وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي اتفق ريال مدريد وطيران الإمارات على تجديد تحالفهما لتبقى أكبر شركة طيران دولية في العالم الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد حتى عام 2031. مباراة اليوم الأربعاء مباراة ودية، البرتغال مع نيجيريا في 10:45 دقيقة، وإنجلترا مع كوستاريكا في 11 مساء.
2: الله أكبر الله.

0: والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعين الكرام، نستقبل معكم الآن ما تبقى من الأخبار الرياضية.
1: مباريات اليوم الأربعاء، مباراة ودية، البرتغال مع نيجيريا في 10:45 وإنجلترا مع كوستاريكا في 11 مساء. أما نتائج مباراة الأمس، مباراة ودية، الأرجنتين تتغلب على إسلندا ب3 دون رد، والعراق تخسر من فنزويلا ب2 دون رد، والسنغال تتعادل مع السعودية بدون أهداف. رياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

عاش جزيل العطاء نرجع والأيدي خلية سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يا اصحابنا للبرية ولا لجوده مثال بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في سعف قام بطال نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصال بلعنا ربي فاسكن الجنان العليا ندخل كما

وعندنا لو محال والفين صلوا على المختار خير البرية ما ثبر جوده الطال.

خاطري لا لا ماشو

من هم ولا يطلبون الحياة بيتنا من شدة الحب واسمع نداهم روحي

parfumeur. Où est-ce qu'un bain?

عيب. عندي لا قدر على

Adam.

نزل على التلال تاليف دكتور رفيق الصبان.

0: Folge Außenironie. مرة ليلة رسمية مدام أحمد ما عرفش إنه ابني بيتعامل معايا بالطريقة اللي أنت عارفاها.
1: ما أعرفش.
0: طيب عاوزة مني إيه؟
1: تنصحني أقول له إيه؟ إذا كان لازم أقوله الحقيقة ولا ما أقولهالوش؟
0: هتقولي له إيه؟ إنك بعتيه لراجل تاني؟
1: حرام عليك، ارحمني.
0: هو أنت رحم

0: بنفسك ليه؟
1: احمد مش كفاية ومحسن مش كفاية، مفيش حد يسد مكاني. عن اذنك
0: تعالى هنا، احنا لسه ما خلصناش كلام.
1: الكلام ممكن يستنى لكن الشغل لا.

0: 10 ساعات دي وكلهم كلمة واحدة.
1: مش احنا المسؤولين لازم نسلم الطلبات كلها في ميعادها؟
0: ايوه بس احنا بنشغل كل الالات طول الوقت، مفيش حل تاني نزود بيه ساعات الشغل.
1: وانت بتقول ان ده مش ممكن؟
0: ايوه، والا نجيب بقى الات جديدة تساعد.
1: الولد ده شبيه تمام، يعرف يحدد النقص فين ويعرف دايما يلاقي الحل. ازاي معرفتش السنين دي كلها انه ابني؟ كل حاجة تنطفي بكده، حتى شكله. عمري ما خدت بالي من عينيه الا دلوقت. عينيه زي عينيا تمام، حركات ايديه لما يفكر، ضحكته لما يلاقي الحل. ابني، ابني انا، وكل السنين دي تايه عنه.
0: ها، قلت ايه يا فندم؟
1: احمد، سيبنا فكر شوية.
0: لو حضرتك فكرت هتلاقي المشروع ناجح من كل الجوانب. حقيقي احنا هنحط راس مال كبير، لكن برضو ارحم من الساعات الاضافية، عشان على الاقل الالات دي هتفضل عندنا على طول.
1: ايه اللي اقدر اعمله علشان؟ ايه اللي لازم اعمله علشان اساعده واقدر اعوضه السنين الطويلة اللي استغلته فيها؟ ده كان بيحرق دمه علشاني. دلوقتي جه دوري انا علشان اقف جنبه. احمد.
0: ايوه يا فندم.
1: معاك حق يا احمد. ايه رايك تسافر من بكره المانيا وتشتري اللازم وتشحنه بنفسك؟
0: اسافر انا يا فندم؟
1: ومن بكره يا احمد انا هكتب لك شيك على بياض تصرف منه اللي انت تحتاجه.
0: بكره على طول؟
1: ايوه ايوه ايوه بكره. ايه ايه اللي هياخرك هنا يعني؟
0: لا ما فيش حاجه يا فندم.
2: تسافر ازاي وليه؟ ده عمره ما سفرك، اشمعنى دلوقتي؟
0: دي ستة كبيرة يا امي، ولازم ابرهن الناس حقها.
2: والسفرية دي هتطول؟
0: لا، اسبوعين بالكتير. هو انا اقدر ابعد عنك اكتر من كده؟
2: محسن كان عازمك تتعشى الليلة دي عنده.
0: معلش ما فيش وقت الليلة دي، لازم انزل السوق اشتري شوية حاجات لزوم السفر.
2: طب ما تفوت عليه وتعتذر له، ده باين سناء هي اللي طبخت وفرحانة بنفسها قوي.
0: لا معلش ما فيش داعي يا امي، ابقي روحي انت واعتذري بالنيابة عني.
2: يا سلام يا ابني، ده انت ما كنتش تطيق تفرقه ساعة واحدة من يوم ما اتجوز.
0: ديك عرفت السبب. مش معقول قالهي عن مراته ناسي انه لسه في شهر العسل.
2: عسل؟ انه عسل ده مش باين عليه عسل بالمرة.
3: بعد كده هيسافر يشتري الالات من المانيا.
0: هو اللي قالي كده؟
3: لا، امه هي اللي قالتلي.
0: عارفة سناء، المأمورية دي كنت انا اللي بعملها دايما دايما، كان بابا بيبعتني انا متأكد انه بيعمل كده مخصوص علشان يوريني انه ما بقاش محتاج لي.
3: مفيش اب ما يحتاجش لابنه يا محسن، دي سحابة صيف وهتمر ضروري.
0: انت ما تعرفيش ابويا، ما تعرفيهوش لما يركب راسه ويعند.
3: يعني ايه؟ هيبيع ابنه؟
0: يبيعه ويشتريه كمان، وديكي شايفة.
3: انت بتحمل المسائل اكبر من حجمها. احمد طول عمره عارف احتياجات المصنع، والسفرية دي ممكن تكون من اختصاصه.
0: تبين عليك نيتك سليمة قوي، او باين عليك مبسوطة علشان احمد هيسافر.
3: وانبسط ليه؟ احمد يهمني في ايه دلوقتي؟
0: انا عارف، اسألي نفسك.
3: بتقول ايه؟ احمد هو اللي سافر بدل محسن؟ من امتى الكلام ده؟
1: من امبارح.
3: مين اللي قال كده؟
1: انا.
3: باي حق؟
1: بصفتي رئيس الشركة ومدير المصنع.
3: انت ناسي ان انا برضو ليا 50% من الشركة ومن المصنع؟
1: بس مش انت المدير.
3: اسمع يا ابراهيم، انا بقيت روحي في مناخيري، مش طايقه بقى خناق، وانت باين عليك بالك رايق قوي. المسرحيه طالت قوي، كفايه عليك كده.
1: انهي مسرحيه؟
3: اللي بتلعبها. خلينا بقى يا اخي نلعبها معاك.
1: انا مش شايف مسرحيه، شايف ابن متمرد بأدبه وابن مخلص.
3: ارجوك.
1: يعني اهرب من الحقيقه؟
3: الحقيقه دي بتاعتك انت، حر فيها. انما بالنسبه لي انا، احمد هو احمد عبد العال وهيفضل كده طول عمره، ومش مستعد ابدا اناقش اي وضع غير كده.
1: انت حره وانا حر.
3: لا يا ابراهيم، انت مش حر، وما تخلينيش بقى اطلع اللي جوايا ونزعل من بعض.
1: ياه، هو لسه في حاجة جواكي ما قلتهاش.
3: كتير كتير قوي. ده انا برحمك بس يا ابراهيم علشان كده ساكتة.
1: لا ما ترحمنيش، اتفضلي اتكلمي على راحتك.
3: كده اهو. طيب انا هتكلم يا ابراهيم علشان ادافع عن مستقبل ابني وحقوقه اللي هنت عليك زي ما يكون عندك 20 ولد مش ولد واحد.
1: محدش اعتدى على حقوق ابنك.
3: ابنك كمان من فضلك. ايوه فعلا محدش مس حقوقه لحد دلوقتي، لكن اللي انا شايفاه بيدل على ان في حاجات كتيرة او بتتغير.
1: غلطانة. انا زعلان من محسن علشان خالف اوامري وتجوز من غير استشارتي، وانت كنت متفقة معايا في الرأي، والغلطة دي لازم يدفع ثمنها.
3: اهو دفع ثمنها وخلاص.
1: لا لسه مش خلاص، مدام ما اعتذرش لابوه. وانت يا ست هانم اللي بتشجعي على نادو عايزاك يكسر كلامه ويهني، اروح انا ابوس راسه وراضيه؟
3: وفيها ايه؟ مش ابنك وحيدك؟
1: دلوقتي بقيت بتقوليها ونسيتي كلامك من جمعتين بس. لازم تعرف ازاي تعامله، ازاي توقفوا عند حده، مش انت ابوه.
3: يا سلام، واديك ما قدرتش، تبقى تعمل زي تتجاهل الحكاية وترجع ابنك لحضنك بدل ما تسيبه يتشرب في بيوت الناس، وتبعت اللي يسوى واللي ما يسواش يروحوا مطرحوا اوروبا. انت جننت ولا ايه يا ابراهيم؟
1: انا عاقل قوي وعارف ايه اللي انا بعمله.
3: اعمل اللي انت عايزه، انا ما بتدخلش في امورك، لكن لما تقرب لحقوق ابني فتعالى كويس قوي لان ممكن اضربها على دماغنا كلنا.
1: اعمل اللي تشوفيه، محدش مانعك.
3: ابراهيم انت صح، نسيت انت ايه كنت ايه؟ ان لحم كتافك من خيري
1: افندم.
3: انت ناس انت كنت ايه لما جيت لنا وناس ابويا واللي عملوا معاك؟
1: عمل الواجب اللي عليه. انت ناس انا خدمته قد ايه؟
3: كان غيرك بيخدمه كمان.
1: بس غيري مرضيش يتجوز بنته.
3: بتقول ايه يا ابراهيم؟
1: الهام، انت اللي ابتديتي بالكلام ولازم تتحملي نتائج كلامك.
3: يعني انت اتجوزتني علشان عشان ترضي ابويا؟
1: برضه صعبت عليا بعد الحادثه وبعد ما سابك ابن عمتك.
3: يعني انت اتجوزتني شفقه؟
1: الهام، مفيش داعي للموضوع ده.
3: لا لا، ده في داعي قوي. ده انا مستنياه بعد 25 سنه علشان اسمعه، وديني عرفت الحقيقه اللي خبيتها عني كل السنين دي كلها. ليه كده يا بابا؟ ليه عملت فيا كده؟ هو ده حبك لبنتك؟
1: ابوكي كان بيعبدك يا الهام،
3: علشان كده راضي يجوزني راجل وصولي زيك.
1: الهام من فضلك
3: اسكت.
1: اهدي شوية، احنا روحنا خلاص، بقت مناخيرنا وعصبيتنا مخليانا نقول كلام ما بنقصدوش، لا انتي ولا انا. الهام تعالي.
3: ابعد عني، ابعد عني، ما تقربش مني خالص. سامع؟ مش عايزة اشوفك، مش عايزة اشوفك يا ابراهيم خالص، ما تورينيش وشك ابدا. اخرج من بيتي، اخرج من بيتي.
1: حاضر يا الهام.
3: عيش فين يا ابراهيم؟ استنى استنى، ما تخرجش، استنى استنى يا ابراهيم استنى.
2: جاي تقولي ازاي بتنتقم مني؟ لا عفارم عليك يا ابراهيم بيه.
1: يا حسنية انا تعبان تعبان قوي، جيت استريح عندك شوية، انا مش جاي اتخانق.
2: تستريح عندي وباي صفة؟ وتستريح عندي ليه؟
1: استريح باسم العشرة القديمة، باسم الايام الحلوة اللي راحت. انت ناسي يا حسنية انك كنت مراتي وان احمد ابني. احمد هو الرابطة اللي بتجمعنا دلوقتي واللي مش ممكن هتنقطع ابدا.
2: عشان كده انتقمت مني وبعدته عني.
1: انتقمت منك ازاي؟
2: لانك عايز تبعده عني، عايزني ما اشوفهوش. انت عارف ان اليوم اللي بيفوت عليا من غير ما بشوفه ما يتحسبش من عمري. انت عارف ان هو اللي فاضل لي في دنيتي، وعشان كده سفرته عشان تاخد بطارك مني. انا عارفاك يا ابراهيم وعارفه اسود قلبك.
1: يا حسنية انا بعمل كده علشان مصلحته، علشان مستقبله. احمد هيبقى حاجة عظيمة في المصنع، الشركة مش هتمشي من غيره. اوعدك اوعدك يا حسنية اني هعوضه عن كل الايام اللي فاتت، هخليه اسعد واحد في الدنيا.
2: اول حاجة اسعدته بيها انك حرمته من البنت اللي بيحبها.
1: انا ما طلبتش منه يسيب سناء.
2: كذاب، هو اللي قال لي.
1: انا قلت له يتجوزها وهو اللي ما قبلش.
2: بس ما كنتش عارف انه بيحبها، قلت له ليه يتجوزها؟ عشان تبعدها عن محسن.
1: انا طلبت منه يحكم قلبه وعقله، ما سمعش كلام حد ولا كلامي.
2: انت اللي هدمت حياته يا ابراهيم، ما هو عشان خاطر كلامك حصل كل اللي حصل.
1: انا مستعد اصلح كل
3: تصلح ايه؟ تعمل عملتك وترجع تقولي اصلح. ما تسكت بقى يا ابراهيم، كفاية كفاية اللي عملته وبتعمله. هو انت ما زهقتش من خراب البيوت؟ كل الناس كده عايزك تطلع بيهم. البيوت اللي بتحبك زي البيوت اللي بتكرهك، كله حصل بعضه.
1: يا ساتر يا ساتر يا حسني على الفكرة السودة اللي انت واخدها عني.
3: وعايزني اشيل لك ايه في قلبي؟ الحمد لله مالكش اي ذكرى حلوة عشان اشيلها لك في قلبي يا ابراهيم.
1: اعمل ايه علشان تنسي يا حسني؟
3: سيب الامور ماشية زي ما كانت ماشية قبل ما تعرف الحقيقة.
1: يعني ايه؟
3: تسيب احمد يخدمك زي ما كان بيخدمك بالظبط، وانت تبقى لا داري بيه ولا حاسس، وتسيبني انا وابني عايشين مع بعض.
1: لكن يا حسنية اللي بتقوليه ده مستحيل.
3: مستحيل ليه؟
1: الزمن عمره ما يرجع لورا. كنت اعمى، كنت اعمى وفتحت.
3: يا ريتك فضلت اعمى.
1: اطمني يا حسنية، انا بفكر في حل علشان احمد، حل يسعده ويسعدك العمر كله.
3: ومعقولة توصل للحل ده؟
1: لازم اوصل، لازم الاه.
3: والهام؟
1: الهام دي موضوع تاني.

Oh, my God.

خلى اسمها

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج، أحييكم في مستهل حلقة هذا الأسبوع، ويحييكم معي الزميل عبد الله عهيدة حسين مخرجا لهذه الحلقة، كما تحييكم معي أيضا الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا. مرة أخرى تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: خمسات سيدات سادة سامعي الأعزاء، الثقافة المالية هي القدرة على فهم وإدارة الأموال بفعالية لتحقيق الاستقرار المالي، وتتضمن هذه المعرفة مهارات أساسية مثل إعداد الميزانية والإدخار والاستثمار وإدارة الديون، مما يمكن الأفراد من اتخاذ قدرات مسؤولة وبناء مستقبل آمن. إذن حلقتنا لهذا الأسبوع من ضيف على ناصية الحوار تتحدث عن الثقافة المالية، وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ثقافة مالية على الأقل ترتب أوضاعنا المالية بشكل عام، ليس على الصعيد المهني والإداري، ولكن حتى على الصعيد الشخصي. باسمكم جميعا أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، أرحب بضيفي على ناصة الحوار عماد عبد الحكيم الجابري، وأرحب معه برسالته للماجستير بهذا الخصوص. مرحبا بك عماد.
1: مرحبا أستاذ سيد، أهلا وسهلا.
0: كيف جاءت أولا فكرة أنك تقدم رسالة ماجستير في الثقافة المالية؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي سادة العزيز، في مستهل كلامي يسعدني ويشرفني جدا أن أطل اليوم عبر أثير واحدة من أعرق المنارات الإعلامية في وطننا إذاعة المكلا، هذا الصرح العتيق الذي واكب وعي ثقافة أبناء حضرموت على مدى عقود طويلة، وشكل وجداننا الإعلامي والمعرفي بإصالة واحترافية. فكل الشكر والتقدير لإدارة هذه الإذاعة ولطاقم هذا البرنامج على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا أستاذ سعيد، أنا لا أشعر بالغربة في هذا المكان،
0: حياكم الله.
1: فبين هذه الجدران تشرفت بأن أكون نجلا لأحد رواد هذه الإذاعة.
0: نعم.
1: الذي أفنى عمره في خدمتها، أستاذي والدي العزيز عبد الحكيم محمد الجابري.
0: صحيح.
1: أسعد اليوم بمشاركتكم خلاصة دراستي الماجستير التي تحمل عنوان يمس واقعنا الاقتصادي اليومي، وهو دور بنوك التمويل الأصغر في تعزيز الثقافة المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة في ساحل محافظة حضرموت. طبعا اخترت هذا الموضوع لأني لمست في الواقع العملي في القطاع المصرفي، اشتغلت فيه لأكثر من 6 سنوات. كثير من الشباب وأصحاب المشاريع قد لا يواجهون فقط تحدي الحصول على المال، لكن يواجهون تحدي أكبر، وهو غياب الثقافة المالية في إدارة هذا المال. طبعا بعضهم يغفل مثلا عن أمور بسيطة مثل الادخار والتخطيط، وهو يقود للأسف لتعثر المشاريع أمام هذه الأزمات الحاصلة في بلادنا.
0: نعم. شيء جميل أن تكون رسالتك للماجستير بهذا الخصوص، ونحن كما أسلفت أننا أحوج من أي وقت مضى إلى أن تكون لدينا ثقافة مالية، خاصة الممتهنين بالتجارة. ولكن ما المقصود بالثقافة المالية؟
1: الثقافة المالية بشكل مبسط يفهمه الجميع اتطرق بها أنها هي امتلاك الفرد للمعارف والمهارات التي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية صحيحة وسليمة. أي بمعنى كيف يكسب المال، كيف يخطط على انفاقه، كيف يدخر، وكيف يستثمر هذا المال الذي معه. طبعا الثقافة المالية هي ضرورة جدا اليوم. طبعا نحن في بلادنا نمر بأزمات خانقة اقتصادية فيها تقلبات الأسعار، فأصبحت الثقافة المالية جزء حقيقي من حياة الناس، يعني لم تعد مجرد طرف الواحد يتعلمه أو أنه يتدرب فيه زي أي باقي تخصصات ثانية. أصبحت درع الحماية لكل أسرة، نحن نسميها هكذا، لتأمين معيشتها. ففي أسر منتجة كثيرة، وفي شباب رواد أعمال جدد، فتظن يعني أصبحت الوظائف شبه معدومة، يعني نقول الآن وظائف الحكومية وكذا، فيتجه دائما أنه يصنع مشروع الخاص، لكن تحس أنه غياب الثقافة المالية لها أثر واسع، أنها ما تخليه يتطور أو ما تخليه يأخذ خطوة إلى الأمام. فهي صمام الأمان لكل صاحب مشروع لضمان بقائه في السوق أساسا.
0: طيب يعني خلينا شوية كده يعني نذهب في راسية بعيدة قليل ونقول، هل أصحاب رؤوس المال والبيوتات التجارية سواء الرأس مال المقيم أو المهاجر، ونخص منهم البيوتات التجارية الحضرمية أو الوطنية بشكل عام، يعني هل ما يمارس الآن يعني من زوبعة مالية إنجاز لي التعبير نعيشها، ربما تمس المواطن بشكل كبير مثلا في أسعار في مفهوم التجار البيوتات التجارية، هل تمارس هذه الثقافة يعني ممارسة حقه، أم أن هناك يعني ما يمكن لنا أن نقول فيه الفهلوة والكسب على حساب الآخرين؟
1: أستاذ سعيد، البيوت الحضرمية عرفت من سابق أزمان أنها بيوت رائدة في مجال التجارة، بل وصلت إلى حيث ما وصلت بالتجارة الأمينة والتجارة الرصينة التي حملها أصحابها. والثقافة المالية هي علم ومهارة بدي يكتسبها الإنسان من تجارب، وبدي يكتسبها عبر الطرق الأكاديمية والطرق العلمية. فالتجارب التي منحت هؤلاء أنهم يعني يبقون في السوق إلى هذه المرحلة، يعني ناس من سنين 50 سنة، أكثر من 50 سنة، 100 سنة، تحص هذه البيوت لازالت موجودة يعني إلى الآن. فالتجارب التي مروا بها أجبرتهم أن يتعلمون الثقافة المالية بشكل يعني رسخها لهم الواقع، فرضها الواقع عليهم. فتجدهم مروا بأزمات كثيرة، مروا بأزمات متعددة إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة من النجاح. الآن لو تجلس مع واحد من هذه البيوت تجده مليء بالمعلومات، تجده هو لم يتعلم في الجانب الأكاديمي أو في الجانب العلمي، لكن تراها مليء وصاحب خبرة وصاحب حضور. لكن نحن نتحدث عن البقية من أصحاب المشاريع التي تنصدم بالأزمات الحقيقية. طبعا البيوت الكبيرة هذه قد لا تؤثر فيها الأزمات بشكل الذي تؤثر على المشاريع الصغيرة التي هي اختصاصنا حاليا. المشاريع الصغيرة تبدأ في واقع، أو أنه يرسم في خياله واقع معين ويستمر فيه ويمضي إلى أن تأتي أول أزمة، فتجده يا أما أنه ينعزل وينكسر ويذهب، أو يبقى في محله لا يتحرك من هذه المرحلة. طبعا خلال عملنا في مجال المصرفي فترة، رأينا أنه في مشاريع أو براندات تسمى يعني معروفة داخل المكلة، ومشاريع معروفة. فعندما دخلت في مجال التدريب أو في مجال الثقافة المالية، أعداد الموازنة، أتعجب أحيانا تصل إلى ما بعد التدريب تسأله عن انطباع عن التدريب، يحكي لك أنه يمشي في خسارة وهو لا يعلم. فالثقافة المالية أساسا هي مجرد مهارة يكتسبها الشخص ينفذها على واقعه. أحيانا مش لازم تكون في مشروع الشخصي، أحيانا في البيت في الأسرة. فعندما يعد رجل البيت أو صاحب الالتزامات البيت أو من يصرف على البيت يعد له ميزانية يقوم بها بترتيب أولوياته بترتيب، فإنها تسهل عليه حتى مصروفات البيت، تسهل عليه ما عليه من التزامات للبيت. فالثقافة هذه يعني لا نقول أنها شبه معدومة، هي موجودة لكن ضعيفة بعض الشيء في محافظتنا.
0: نعم. طيب كيف يؤثر ضعف الثقافة المالية على الأفراد والمشاريع والمجتمع بشكل عام؟
1: ضعف الثقافة له عدة تأثيرات على عدد من الأشخاص. أولا يؤثر على الأفراد في الوقوع في فخ الديون المتراكمة. طبعا الآن في حضرموت احنا نتكلم بالخصوص وفي البلد بشكل عام، لا تجد أحد، نادرا ما تجد أحد يخلى من الديون. فينظر للبعض أنها مثلا واقع فرض عليه أو واقع، قد يكون ليس واقع، هو واقع حقيقي، لكن في النهاية أنت ما تعطيت معه بالطريقة اللي هي فيها نوع من الإدراك ونوع من الفهم لميزانيتك، الفهم للدخل الذي أنت تملكه أساسا. فدائما تجد الناس في ديون، دائما ما يخرجون من الديون، يعني سنوات عديدة وهو لازال في ديون في ديون. فهذا يعود من ضعف الثقافة المالية، أثر من ضعف الثقافة المالية. طيب غياب الثقافة للإدخار تعود بالعجز عن مواجهة أي ظرف طارئ. فالإدخار دائما وجد يعني يعني نسميه نحن زي الوسادة اللي تصد الضربة. فالإدخار يجيك من أي ظرف طارئ تكون أنت مستعد له عشان ما تدخل في ديون. بخصوص المشاريع، طبعا هناك عشوائية في إدارة المشاريع زي ما ذكرت لك قبل شوية، أنه تجده يمضي في مشروع ويمضي ويظن أنه ناجح ويظن، لكن في النهاية في أمور مثلا تكاليف ما خرجها من أرباحه فيطلع أنه خسران. طبعا يوم يعجز عن احتساب أرباحه الحقيقية ينصدم بالتوقف المفاجئ للمشروع أو تعثره. أثار ضعف الثقافة على المجتمع بشكل عام هي تؤدي إلى ركود اقتصادي يؤثر عليه إلى زيادة نسبة البطالة في المجتمع، فشل المشاريع، زيادة الأعباء المالية على مؤسسات الدولة والمجتمع. هذه أظنها من أثار ضعف الثقافة المالية.
0: طيب لا شك أن هناك تحديات مالية تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة بشكل خاص، لأن رسالتكم يعني تركز على أصحاب المشاريع الصغيرة. أبرز هذه التحديات المالية
1: أستاذ سعيد، أكبر تحدي دائما نحن نقول يواجه أصحاب المشروع أو صاحب المشروع الناشئ ليس نقص رأس المال. أبرز تحدي أراب منظوري هو غياب الرؤية المالية. يعني تجد مشروع الآن، صاحب مشروع تسأله أين أنت بعد 5 سنوات أو أين أنت بعد سنتين، أو ما عنده رؤية مالية، ما يعرف وين هو بيوصل. فيعني هذا أكبر تحدي أولا. وفي تحديات أخرى، بعضهم يخلط المال الشخصي بمال المشروع، أي معنى يسحب من أموال المشروع لتغطية مصاريف البيت بدون حساب، بدون قيود محاسبية، بدون. فهذه من أكبر التحديات الموجودة. اثنين، أبرزها التسعير الخاطئ، يعني يبيع لك سلعة أو خدمة بدون احتساب تكاليفها الدقيقة. يعني واضح أنك ما تحتسب التكاليف بشكل صحيح، فأنت ما تربح بالشكل الصحيح اللي هو أنت تشوف هذا الربح الأساسي الموجود عندك. غياب السيولة الطارئة اللي هي الادخار، يعني عدم الاحتفاظ بجزء من أرباح كاحتياطي مثلا لمواجهة الأوقات الضعيفة. مثلا أصحاب المواسم يشتغل لك في موسم معين اللي هو موسمه هذا اللي هو يشتغل فيه، باقي الأشهر يجلس في ركود، يجلس جالس.
0: زي الذي يشتغلون
1: أصحاب بالضبط، أصحاب رمضان، أصحاب الملابس، أصحاب الأعياد. فإذا كان هناك مثلا وعي مالي صحيح فتجده يحتسب حتى التزاماته في الأشهر اللي ماشي عليها، اللي ماشي فيها موسم. طبعا في بعضهم يدخل لك مثلا في قروض أو ما معنى، فيوم يجي الأوقات اللي ماشي فيها موسم يقول لك أنا مش موسمي. فطبعا البنك أو الجهة اللي أنت أخذت منها أو استعنت منها ما بتعرف أنه موسمك ولا مش موسمك. ففي النهاية أنت دورك كجانب مالي أنك ترتب أوضاعك من موسم اللي فيه البيع الحقيقي إلى مواسم الركود. فهذه من ضمن التحديات اللي يواجهون أصحاب المشاريع الصغيرة.
0: وأنا أرى من وجهة نظري أنه في تحدي أكبر سيواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، اللي هو يعني هي وجهة نظر، يعني اللي هو تضارب يعني العملة المحلية مع الدولار، مع العملة الأجنبية، عملة الاستيراد. يعني نحن ما عندنا استقرار مالي سعري، عندنا تضارب في يعني في الريال بالدولار مقارنة بالعملة الخارجية، وخاصة عملة التجارة، يعني الدولار أو العملة الصعبة. يعني هذا من اهم التحديات. انا ارى ان الستواي اصحاب المشاريع الصغيره خاصه وانهم في بدايات مشاريع، في بدايه عمل، في بدايه، كيف يمكن له ان يستوعب هذه العمليه من خلال ثقافته الماليه، كيف يتعامل معه مع هذه المشكله الكبيره التي تقف يعني عائق كبير جدا امام تنفيذ بعض المشاريع الصغيره.
1: طبعا استاذ سعيد، راينا عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الماضية من بسبب هذه التقلبات في الأسعار، وأقصد في أسعار الصرف وكذا وقفت. أكثر وعيان بهذا الجانب هو اللي ينجح ويستمر ويصمد خلال الأزمة، مش اللي أكثر سيولة على فكرة. اللي أكثر سيولة تضرب سيولته في أي لحظة، لكن أكثر خبرة في الـ في الـ في الخبرة وتمسكا بالوعي المالي فهو يصمد خلال هذه الأزمة. أنا ذكرت لك إنه قد يمر الشخص بأزمات مالية في مشروعه، لكن الأكثر إدراك وأكثر وعي مالي هو اللي يصمد خلال الأزمات هذه ويتجاوزها. طبعا كثير ضرتهم هذه الأزمة، لكن تجاوزوها بطريقة أنه اعمل معالجات، أنه مثلا أنا ما بأخذ إلا على طول، أو أنه بغير العملة على طول في نفس الوقت، أو حاسبنا بالسعودي. طبعا نحن نزعل كمواطنين أو كشخص عاملين مثلا، نقول يا أخي أنا في بلد يعني كيف ما يتعامل بهذه العملة، فأنا عملتي الوطنية بتعامل بها، لكن هو وعي المالي فرض عليه أنه يروح يصارف سعودي عشان يمدد نفسه من الخسارة.
0: جميل، ولكن هذه يعني أساسية، يعني التعامل الأساسي أنك تتعامل بالعملة
1: لا هذا
0: الأخرى غير الوطنية.
1: طبعا موضوع التقلبات الصرف، الصرف هو موضوع اقتصادي، أزمة اقتصادية بحتة تتعلق بالدولة وتتعلق بالنظام بشكل أساسي. فنحن نتكلم عن يعني جزء من هذه الأزمة، يعني جزء من المجتمع اللي هم أصحاب المشاريع الصغيرة، أصحاب البيوت حتى الكبيرة في التجارة. فأثرت هذه الأزمة على الدولة أساسا، فما بالك بهذه المشاريع. فالأزمة يعني طالما أنها مستمرة فيظل صاحب الوعي المالي يتعامل معها بهذه الطريقة. صحيح نحن نراها بشكل خاطئ، أنه مثلا العملة المحلية كل ما تضعف أكثر، كل ما تقل قيمتها أكثر، لكن لا يستطيع أن يعمل لها شيء. في النهاية هي تدخل خارجي أو تدخل يعني أساسي من الحكومة نفسها مثلا، في تثبيت الصرف، في تعديل قيمة الريال اليمني، تثبيته في محل معين، بحيث انه تلاحظ اذا ثبت الريال مهما كان ارتفاعه، اذا ثبت فانت في امان. غض النظر احيانا في فترة من الفترات انه يرتفع الصرف، لكن تحس انه في هامش امان انه استقر. حيث ما يستقر صاحب المشروع نفسه، انا اتكلم عن صاحب المشروع، يستقر ذاتيا، يعرف انه البيع مستقر، فيرجع يبيع بالعملة المحلية انه يضمن بيصرفها بالعملة، ما بيتحرك العملة.
0: طيب كيف يفسر عماد عبد الحكيم الجابري عندنا الآن استقرار احنا في سعر الريال السعودي مثلا بالريال اليمني 410، في الوقت الذي كان 700، استقر هنا وأثقل كاهل المواطنين بالأسعار يعني صار المواطن يقول أفضل لي أن تكون الصرف 700، يعني هذه ظاهرة كيف تفسرها أنت من خلال ثقافتك؟ هذه محاور على هامش الحلقة، يعني خليها عن
1: سؤال جميل سأسين. طبعا أنا أرى أن ما يحصل اليوم ما له علاقة بالصرف، ما له علاقة بالسعودي أساسا ولا العملة الأصعب. ما يحصل اليوم له علاقة أساسية برفع قيمة الجمارك،
0: الدولار الجمركي
1: حقيقة، لا الدولار الجمركي جاء مؤخرا، لكن من قبل حقيقة الجمارك مرتفعة جدا. في سابقة من الأوقات كان سعر الصرف مرتفع، لكن الجمارك مقبولة، يستطيع التاجر مثلا يتعامل معها. بالنسبة للصرف طبعا موجود النزول موجود، لكن المواطن يقارنه بالقيمة السابقة للصرف. ف710 و750 كان كنا نشتري بهكذا، تقسمه الآن على 400، مفترض ما نشتري بهكذا، لا هو في موجود النزول، لكن ما يؤثر على النزول حاليا أو الارتفاع حاليا هو شيء ثاني غير الصرف. اللي هو الجمارك. طبعا الآن زاد التأمين على البواخر من جهة المواني فأدخالها، فهذا له أثر مباشر على طبعا التاجر. يوم ترفع أنت في سعر الجمارك أو في سعر التأمين أو ما غيره من سياسة دخول البضائع إلى داخل ده، زي ما تعرف نحن بلد مستورد أكثر من نحن مصدر، فهذه التكاليف الزائدة فيحطها في سعر البضاعة وترجع على المواطن نفسه. باختصار شديد التدخل تدخل حكومي في تخفيض الجمارك، فبتشوف البضاعة تنزل والأسعار تنزل تدريجيا بدون أي، وعلى ضوها طبعا نحن في بلد رأس مالي. يعني قبل فترة أنه موضوع تسكير المحلات وإقفالها وهكذا وفرض على التجار بصرف معين أو بقصدي ببيع بسعر معين، فأنا والله رأنا دون جدوى، لأنه نحن في بلد رأس مالي وليس في بلد اشتراكي. مثلا كانت الدولة هي تدخل البضائع الأساسية وهي اللي تبيعها بالسعر، أو تفرض على التجار أو اللي يبيعون نقاط البيع هذه تبيعها بسعر معين، هي تفرض الدولة. لكن أنت في نظام رأس مالي لا يمكن أن تتحكم بسعر الفرد أو بسعر التاجر الذي يبيع. طبعا التاجر يتحمل مخاطر أنه جاب بضاعة مثلا من مكان الفلاني وتحمل نقل وتحمل
0: تأمين،
1: فأنت ما تقدر تفرض عليه شيء إلا في البضائع المدعومة من الدولة نفسها. ففي هذه الحالة لا يسعنا إلا أن نخفض سعر الجمارك ونزرع المنافسة بينهم، التنافسية بين التجار نفسهم. صدقنا بينزل كل شيء بينزل، طالما أنه في احتكار بعض البضائع، بعض طبعا زي يسمونه عندنا الوكالة، مثلا فلان معه وكالة الفلانية فهو المحتكر هذه البضاعة، فأرى أنه فتحها على مجال أوسع حاليا خلال هذه الأزمة، جعلها مفتوحة للجميع، أي حد يوفر البضاعة بالسعر اللي يشوفه مناسب بس ذات مواصفات تضبط، أو أقصد أنه بجودة تليق بالمواصفات الموجودة،
0: نعم،
1: وبيتحرك السوق
0: بإذن الله تعالى. خلينا ننتقل إلى رسالتكم ونسألك بخصوصها عن دور بنوك التمويل الأصغر في نشر الوعي والثقافة المالية. كيف يعني يمكن

0: لبنوك التمويل أن تقوم بهذا الدور يعني.
1: طبعا أستاذ سعيد في بنوك إلى هذه اللحظة تنظر لنفسها أو أراها أنا أنها مكاتب صرافة يعني مجرد جهات أقراض تجاري عادي يعني. طبعا أنا دائما أشعر البنوك أو مؤسسات التمويل أنها مؤسسات تنموية أساسا، فدورها يتجاوز تسليم المبالغ النقدية أو البضائع أو رأس الأصول اللي يشترونها مثلا أصحاب المشاريع وهكذا، يتجاوز هذا الشيء إلى تقديم الاستشارات المالية مثل توجيه العملاءها يعني نحو القرض الأنسب لهم أو التمويل الأنسب. يجي لك دائما العميل، نحن نقول فارض صدره يعني، جاء أنا بغيت مثلا كذا وكذا مبلغ فلاني بجيب آلة بكذا وكذا، ويوم تراجع ميزانيته وتراجع تحس أنه مش قادر على هذا المبلغ. فبعض البنوك يتسرع يقول لك لا، طالما أنه من الضمان موجود وده أنا بعطيه في النهاية، أنا بغيت أرباح من هذا الموضوع. فيقول لك أنا كسبان. لا، في الحقيقة أنت مش كسبان، إذا تعثر هذا أنت خسرت. صح أنك بتروح بالطالب الضامن، لكن أنت ضريت هذا الشخص.
0: صحيح.
1: طبعا في المفترض أنه في بنوك طبعا تشتغل بهذا المجال، مثل ما طرقت في دراستي أنا، لأن اخترت لي عينة من بنك الأمل للتمويل الأصغر، في معاهم جناح تدريبي يسمى الأمن ريادة، مؤسسة الأمن ريادة، وكثير مؤسسات تدريب موجودة داخل حضرموت الآن مختصة بالجانب المالي، دائما في الثقافة المالية وريادة الأعمال وغيرها من هذا النحو. هذه عندهم برامج يتابعون العميل بعد ما يأخذ القرض أو يأخذ الدعم الممنوع، يتابعونه ما بعد التمويل فين وصل كيفه. في بعض مشاريع يحتضنونها مثلا، يبدأ من الصفر من فكرة إلى تأسيس مشروع إلى يعني يسمونه مرحلة الظهور في السوق، يدرسون للسوق أحيانا، يخلون مثلا يعمل دراسة للسوق يراجعونها له تمشي ما تمشي، يوصل آخر شيء إلى الانطلاقة ويبدأ الانطلاقة. بل ويساهمون برضو في تسهيل العقبات للوصول للمكتب وزارة التجارة والصناعة بخصوص استخراج التصريحات وغيره من هذه التراخيص. فأنا ركزت في دراستي على هذا الجانب، نشوف أثر ودوره. طبعا أنا حصلت بدور طردي وجميل. وأنا ما يحصل في بنوك التمويل إذا استمروا بهذه الطريقة، فنضمن أنه يعني أقل حاجة عدم تعثر صاحب المشروع، بحيث أنك تضمن رجوع مالك بطريقة سليمة وما ضرت صاحب المشروع نفسه. فهذا دورهم الأساسي في البنوك في جانب هذا الدور.
0: إلى أي مدى تتدخل هذه البنوك مثلا في ترميم الجدوى الاقتصادية لصاحب المشروع الصغير هذا الذي ما عنده تجربة، عنده يد اقتصادية أو جهزها له الغير وتقدم بها لطلب قرض معين، ولكن البنوك إلى أي مدى تقف أمام هذه الجداول الاقتصادية لأصحاب المشاريع الصغيرة؟
1: طبعا سعيد، نحن هنا لا نروج البنك معين مثلا، لكن بنك الأمل من صميم دراستي فكان هو الذي تعاون معنا في مجال البحث وهكذا.

0: في معهم مثل الفيديوهات التدريبية المبسطة. طبعا يعني لها أثر ملموس واقعا، يعني حقيقة في ناس تطورت، في قصص نجاح كثيرة. فعندما تجي مثلا تشوف شباب أول يوم في أول يوم تدريب تخرج تسأله عن انطباعه، يقول لك أنا بعيد جدا، يعني لو سنين شغال في مشروع أو لو سنين، فيقول لك أنا بعيد جدا، وين كنت أنا، كيف نمشي. يعني تتعجب والله. تخيل أنه في براند معروف أنا داخل المكلة يجهل أساسيات التسويق، معروف لدرجة أن الناس تطلب من أماكن بعيدة. فتعجب يعني، أقول له أنت طيب إذا أنت بهذه الطريقة وأنت واصل كذا كيف تسوقت. فحتى موضوع الواتساب، تصوير البضاعة، تصوير المنتج، الإعلانات،
1: ترويج له
0: يعني جدا جدا لا يوجد. فتقول له يا أخي كيف هكذا، يقول لك والله أنا مش عارف وأنا نمشي بالعافية. يعني يقول لك أنا نمشي بالعافية، نتوكل على الله. كيف تتوكل على الله؟ لكن فأنا ما أتكلم مثلا خوفا من خسارة، لكن طمعا في الربح. يا أخي أنت إذا سوقت بتوصل مستوى أفضل من هذا المستوى. طبعا أنا خصيت هذا البنك بحيث أنه عنده مجال التدريب، في بنوك كثيرة ماشي عندها هذا المجال.
1: نعم.
0: منح القرض دائما لواحد ما عنده مهارة في إدارة المال أو في إدارة هذا المال اللي أنت تمنحه لها أو القرض هذا اللي تمنحه، كمان يمنح مثلا شخص سيارة وهو ما يعرف يسوق، فالنتيجة الحتمية هي حادث، وبالنسبة للمشروع يتأثر طبعا. فتدريب والتأهيل هم من يحولان القرض من عبء ودين على صاحب المشروع إلى أداة إنتاج ناجح بالنسبة لصاحب المشروع.
1: طيب، هل يقتصر دور التمويل الأصغر على منح القروض أم يمتد إلى التدريب والتأهيل من خلال يعني دراستكم؟ يعني
0: مثل ما ذكرت أستاذ سعيد أنه التدريب في مجال ده كمان يعني كمان يمنح الشخص حاجة ويأمن عليه هكذا بالضبط. فأنت يوم تعلمه ودربه وتتابعه، فأنت كأنك تمنحه وقاية من التعثر وتساعده أنه يستقيم بحيث أنه هو ينجح ويعود لك الربح بذلك.
1: نعم. نتائج الدراسات الميدانية حول دور بنوك التمويل الأصغر في تعزيز الثقافة المالية بساحل حضرموت كيف هي؟
0: طبعا زي ما ذكرت لك، أثبتت الدراسة وجود علاقة طردية قوية بين مستوى الثقافة المالية واستدامة المشاريع في المكلة بما يخص هذه الفئة التي قمنا بعمل دراسة، اللي هو عينات البحث اللي درسناها. طبعا أظهرت النتائج أيضا أن أصحاب المشاريع الذين تلقوا إرشادات وامتلكوا وعيا ماليا سابقا كانوا أكثر صمودا في وجوه أو في وجه الأزمات الاقتصادية مقارنة بغيرهم. فالكثير ما قدر يكمل يعني باختصار. أيضا كشفت الدراسة عن حاجة السوق إلى زيادة الخدمات غير المالية اللي هي التدريب، الخدمات الادخار وغيرها من هذه الخدمات غير المالية. طبعا من قبل البنوك فلازم هذه الخدمات يوصلون، يعني كيف يبلغوها للمستفيد أو للعميل بحيث أنها تكون وعي أكثر من أنها موضوع إلزامي أو موضوع يعني هكذا.
1: وأين تكمن أهمية الإدخار وأهمية التخطيط المالي لما من شأن استدامة المشاريع الصغيرة؟
0: طبعا التخطيط المالي يعني هو خريطة الطريق، يعني هو اللي تخبر صاحب مشروع وين تذهب كل قطعة من أو كل فلس من فلوسه. طبعا تحميه أيضا من العشوائية والمفاجآت اللي ذكرناها هذه في الأزمات الموجودة خلال هذه السوق، هذا هو التخطيط. طبعا الادخار يعني الأرباح ما تجي هكذا، يعني مرة واحدة مثلا تبغى تشتري بضاعة من ربح معين لازم تدخر عشان تشتري هذه البضاعة أو هذا الأصل لمشروعك. طبعا الادخار قلنا في أيام الرواج يحمي المشروع من الإغلاق في أيام الركود. فباختصار شديد بشكل عامي أنه يعني لازم قرشك الابيض اليوم الاسود.
1: نعم.

0: يعني هذا مثل عند الحضارة مع أنه هو مهم جدا في إدارة التجارة يعني. طيب نتائج الدراسات أهمية الإدخار تحدثنا عنها، ولكن كيف يمكن للمؤسسات المالية والإعلام والمؤسسات التعليمية الإسهام في رفع مستوى الثقافة المالية بالمجتمع يا عماد؟
1: أستاذ سعيد، بخصوص المؤسسات المالية لازم أو عندها تبتكر منتجات ادخارية مبسطة تشجع أصحاب المشاريع منها على الادخار وعلى الاستثمار. بخصوص الإعلام مثل إذاعة المكلا والإذاعة أو قناة حضرموت وغيرها من المؤسسات الإعلامية لازم تبسط المفاهيم الاقتصادية هذه الجافة. بعضهم يعني يوم تكلم بمبدأ اقتصادي بحت يعني ما يفهم، تحس انه لا يظنه شيء عميق وشيء كبير بعيد عن مستوعيه. فتبسيط المفاهيم تحويلها مثلا الى نصائح يومية خفيفة، قصص نجاح مثلا تذكر في عدد مشاريع، اقصد في لقاءات معينة، قصص نجاح لاصحاب مشاريع ناجحة. طبعا تبدد الأمية المالية،
0: جميل،
1: احنا نسميها الأمية المالية بحيث انه يعني نوعا ما عندما ينظر للصعب للشخص مثلا للغة معينة بعيدة منه مثلا الإنجليزية أو غيرها أو الصينية أو، فأنت مجرد ما تسمع واحد تقول لا هذا ما بقدر أتعلم هذا، أنت تصبح أمي بالنسبة لهذه اللغة. عندما تبسط هذه الأمور بهذه الوسيلة بقصص النجاح مثلا ملهمة يعني تأثرت من واقع بواقع هذه البلد بأزماتها بصعوباتها وبالتحديات نفسها اللي تمر على صاحب المشروع الجديد، فتتبدد عنده هذه الصعوبات فيصبح أمر سهل ويقدر يخوضه. أما المؤسسات التعليمية أنا حتى من ضمن التوصيات بنذكرها فيما بعد اللي هي إدخال مفاهيم الإدارة المالية نقول الشخصية مبدئيا في المناهج، يعني مثلا كيف يخطط الطالب مصروفه، كيف يدير مصروفه. إذا عرف هذا الطالب كيف يدير مصروفه كيف يدخر، فثق أنه إذا كبر بيعرف يدير مشروع. فالمراحل الأساسية وإدخالها في المناهج التعليمية له دور على نجاح هذه المشاريع مستقبلا.
0: جميل. خلينا نذهب بعيد قليلا ونسألك من خلال يعني نزولك الميداني من أجل استكمال هذه الرسالة، يعني إلى أي مدى عماد عبد الحكيم يعني تقيم أصحاب أنت طبعا من خلال بنك الأمل ولكن من خلال بنوك أخرى تانية، صناديق أخرى أنشأت صناديق للشباب، هل لعبت دورها هذه الصناديق يعني في بالفعل إيجاد مشاريع صغيرة لمجموعة من الشباب نجحوا صارت يعني ذات رواج ذات حضور، أم أن يعني نحن سمعنا بكثير من الصناديق التي أنشأت وحرصت السلطات المحلية على تعاقبها في حضرموت على أن تنشئ هذه الصناديق، ولكن لا نرى جدوى لها، لا نرى حضور لها، والفلوس تذهب طبعا القروض تمشي، ولكن هل هناك مشاريع حقيقية من خلال يعني نزولك الميداني من أجل هذه الرسالة؟
1: طبعا أستاذ سعيد زي ما ذكرنا سلفا يعني نجاح هذه الصناديق والمؤسسات في مخرجاتها. طبعا نحن لا نقصي عمل الآخرين، فالناس تشتغل نحن نظن فيهم الخير أنهم يعملون، لكن الوعي المالي له أثر حتى على هذه الصناديق.
0: أيوه.
1: فأنت يوم تعطي واحد مبلغ أو قرض أو ما يسمى يعني بعضهم غير مسترد زي الدعم وبعضهم مسترد جزء منه، فأنت يعني إذا ما استفاد منه صاحب مشروع استفادة كاملة فأنت خسرت الدولة.
0: صحيح.
1: بالنسبة للمشاريع التي تشرف عليها الدولة والتي تنفق عليها الدولة أو الصناديق تنفق عليها الدولة وكذلك يعود للمؤسسات. فأنت مؤسسة طبعا أي مؤسسة قائمة طبعا المؤسسات والبنوك التجارية والبنوك الربحية فهي تسعى للربح مبدئيا. فأنت تخسرها إذا ما استفاد صاحب مشروعها. طيب نجي لمنظمات المجتمع المدني اللي هي موجودة عندنا، طبعا تعمل قبل ما تمنحك الدعم تعمل لك تدريب في ريادة الأعمال، تتأكد أنك هل بتستفيد من هذا الـ طبعا في قصص نجاح تمام، وبالعكس في ناس كثير أخذت دعم وتمويل ولا استفادت حاجة.
0: نعم.
1: أنا من ضمن أنا إحنا ما بنقول حتى في نزول معين، لكن في ضمن العمل المصرفي من فترات في ناس كثيرة يوصلها دعم أو أصول معينة مثلا دعم وكذا يروح يبيعها،
0: وهذه مشكلة كبيرة
1: كثير. فإذا أنت فقهته ووعيته أن هذا المبلغ الأول هذه المواد اللي حصلها يقدر يصنع منها فلوس ما بيبيعها، فهمتنا؟ يعني يجي مثلا يظن انه خلص فرصة انا بشل وببيع وبمشي اموري هكذا فاذا قلت له لا والله ان هذا المبلغ اللي انت بتحصله خلال في نفس الوقت هذا اللي بتبيعه خلال سنة واحدة بتحصل اضعاف اضعافه، والله ما بيبيعها.
0: صحيح.
1: فالوعي المالي والادراك المالي له اثر كبير على هذه الصناديق بالذات.
0: نحن حقيقة نحيي كثير من الشباب الذين نراهم في المناسبات، يعني في رمضان في الاعياد في مناسبات بعينه، ربما في زيارات زي زيارة القطن وغيرها، يعني مجموعة من الشباب يعملوا مشاريع صغيرة وينجحوا فيها والبعض يتعثر فيها، والخسارة والكسب يعني في مجال التجارة يعني شيء مشروع يعني وشيء مسلم
1: به،
0: ولكن قدر الإمكان كيف تكسب كيف تنجح كيف، هذا لن يتأتى إلا من خلال ثقافة مالية. انتشرت الآن أستاذ عماد يعني التجارة الإلكترونية وكثير من الجروبات التجارية، يعني في أكدت وأنت يعني داخل في جروب وصورين وعطور ودخنة يعني وأشياء كثيرة جدا تسويق، يعني البعض يعني يتلبس او ينتابه يعني كثير، يعني سمعنا قصص كثيرة وربما انت سمعت ايضا انه في البعض فيها تحايل فيها غير مصداقية فيها، ولكن انا عندما اريد ابني ان يكسب عن طريق التجارة الالكترونية لابد من تثقيفه، ولكن تثقيفه ماليا، ولكن كيف أنت يعني إلى أي مدى ترى نجاح الاستثمار الإلكتروني الآن لدينا في البلد في حضرموت خاصة ينجح، وكيف لو أن ينجح؟
1: طبعا أستاذ سعيد لكل مشروع معين أو يعني نوع معين من المشاريع له تحديات خاصة. طبعا التجارة الإلكترونية يعني لا أخفيك أنها فتحت باب عمل كبير لأصحاب الأسر كثير، يعني كثير استفادوا منها واشتغلوا منها، أغنتهم مثلا عن الخروج للأسواق وأغنتهم عن، فكان بسيطة، لكن من التحديات اللي تواجه الناس الثقة والمصداقية دائما في العمل. فتجد البعض يعني مجرد ما يكسب الثقة للناس يشتغل، أول ما تدبدأ بالثقة خلاص يخسر.
0: نعم.
1: فرق يوم تكون انت في محل بيجيك اللي يعرفك واللي ما يعرفك، لكن هنا اللي يثق فيك لا بيتعامل معك. هذه من ضمن التحديات اللي يواجهون اصحاب البيع الالكتروني هذا والمحلات اللي نسميها التجارة الالكترونية. طبعا كذلك هذه تحتاج لوعي مالي
0: طبعا اكيد،
1: لان مخاطرها كثيرة، لانك انت تستلم فلوس من الناس مثلا ويودعونك، او بالعكس بعضهم اللي يروح يطلب لك مثلا بضاعة او يطلب لك شيء وعاد الفلوس ما في حسابه، هذه مخاطرة. لكن مبدأ الثقة دائما هو اللي يلعب دور في هذا المجال. طبعا نحن في معانا قصص نجاح بدت بهذه الطريقة، يعني بدت من هذا المنطلق. في معانا واحد بدأ من بسطة صغيرة. طبعا أستاذ سعيد انا لا اخفيك انا كان معي محتوى مرئي كذا نصوره زي السلسلة من أصحاب المشاريع الصغيرة الناجحة، نروح ونعمل معهم زي التصوير، نوعا ما يعتبر ترويج لهم، ثانيا يحكون قصة حياتهم أو قصة نجاحهم بحيث أنهم يلهمون أشخاص آخرين أنه والله الناس توصل يا جماعة، يقدرون، خاصة في بلادنا ما حد يقول أنك بتفشل، الناس توصل خلال هذه الأزمات، خلال هذه الظروف، خلال التقلبات في الأسعار في الصرف، فالناس توصل. فهذا الشخص بدأ من بسطة في الشارع يشتغل حتى في الجانب الإلكتروني، هذا يروج نفسه في الجانب الإلكتروني. الآن تقريبا معهم حل في وسط السوق، حل كبير للملابس، ويشترك في حتى في حتى الجانب المجتمعي ما نساه، يعني انه مثلا يقدم دعم مثلا اصحاب للاسر، هو طبعا معه محل ملابس، يقدم زي الدعم مثلا للايتام وهكذا من مشروعه.
0: جميل.
1: فشوف هذا النجاح يعني في فتره وجيزه، ما هي فتره طويله جدا، بحيث انه في فتره وجيزه نجح، تجرب تعلم. انا سالته، هو طبعا كان من مخرجات البرامج هذه، لكن سالته من قبل، قلت له، قال انا نسعى دائما نتدرب نتعلم نتعلم اي حاجه نسمع بها، اي فرصه ندخل عليها سواء تكون صحيحه سواء تكون احيانا مغشوشه وهكذا، لكن ندخل، يقبلونا مره مره ما يقبلونا، لكن في كل حاجه نتعلمها نحاول ننفذها على مشروعي، وهو بسطه صغيره اساسا.
0: نعم.
1: فالان يعني يبيع بالجمله تقريبا، قلت له
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: طيب، هل هذا المواطن ايضا بحاجه الى ثقافه ماليه تحميه من الباعه، تحميه من كيد الباعه، من تحايل الباعه؟
1: طبعا يعني الثقافه الماليه الشخصيه حتى اساس سعيد، اول حاجه تضبط لك امورك انت، تعرف ميزانيتك انت ايش بتشتري وايش اللي يعني دائما تقدم عندك الاولويات، بحيث انك يعني ما تكون عرضة للتحايل بالباعة، أو أنه إنسان مثلا يضحك عليك في مبلغ، بحيث أنك عرفت ميزانيتك الحقيقية، بتروح بتبحث عن السعر المناسب يناسب ميزانيتك.
0: نعم.
1: فما بتضطر أنك تشتر أي حاجة. أما الشخص اللي أول ما تسقط فلوس في يده يروح يشتر، يقولهم يده مشعوقة، فهذا دائما تحصله في أزمات، دائما في ديون، دائما في مشاكل. فالشخص اللي عنده ميزانية صحيحة يعرف أنه عليه التزامات، أنا مثلا ما بقدر أتجاوزها، معي رتم معين أقدر أمشي عليه، فهذا يحاول يبحث عشان ما يتجاوز هذا، تحصله يسأل عند أكثر من محل، يسأل. طبعا الآن خلال الأزمة هذه الأخيرة في بلادنا، أسعار المنتجات متفاوتة، تعجب يعني من حاجة مثلا زي لبن رضيع أو حي، يتفاوت من صدري إلى صدري.
0: صحيح.
1: يعني تتعجب بين مثلا 12,000 الى 9,000، شوف الفرق.
0: صحيح.
1: صدريه هنا وصدريه.
0: نعم.
1: هنا.
0: نعم.
1: نفس الحاجه، اي منتجات اخرى. نعم. فيوم تخرج للسوق تشوف ايش الانسب وايش المناسب، تروح تفحص ايش اللي هو جودته عاليه واللي هو، فالمقارنات هذه تعطي وعي وادراك مالي، بحيث انك تتجنب التبذير اساسا. يعني
0: الى اي مدى المثل الشعبي يدخل في الثقافه، المثل الحضرمي الشعبي يدخل في الثقافه الماليه، وهو المثل الذي يقول انقمر وقضي حاجه؟
1: والله انقمر وقضي حاجه، انا نشوف انه نوعا ما من الواحد اللي يراضي ضميره، يعني انقمر وقضي حاجه، لكن عشان ما ضميرك ينبك فقط لا اكثر.
0: طيب، خلينا عباد عباد عبد الحكيم، الوقت اخذنا، وشوف انا ما ريحتك حتى بفاصل، يعني الحديث كان شيء
1: ممتع.
0: خلينا نذهب الى التوصيات العلميه لتعزيز الثقافه الماليه ودعم المشاريع الصغيره وتحقيق التنميه الاقتصاديه.
1: طبعا توصيات كثيره، تقريبا اكثر من 12 توصيه.
0: جميل. خلينا نوجد،
1: انا عددتها في مسارات يعني هكذا. اولا توصية تتعلق بالابتكار المصرفي والتحول الرقمي. طبعا أوصت الدراسة هذه بنوك التمويل الأصغر بابتكار منتجات جاذبة، يعني مثلا أنا سميت واحد منها حساب نمو المشروع. هذا الحساب يعني يكافئ العميل، العميل الملتزم بالادخار بخفض نسبة المرابحة، يعني يعرفون الآن أصحاب البنوك العميل اللي بياخذ تمويل من عندهم طبعا بنسب مرابحه معينه. طبعا العميل اللي هو ملتزم بالادخار ارى انه في هذا الحساب المعين او بهذه المنتج او بالطريقه الجاذبه، ان احنا مثلا اذا كان والله شخص ادخاره موجود، فهذا طبعا امان لك انت كبنك انه ادخاره موجود ومستمر اكثر من مره، تدعمه مثلا بتخفيض نسبه المرابحه. كدعم له بحيث انه يستمر في الادخار هذا. مثلا ترفع له سقف التمويل في بعض اسقف تمويل معينه محدده، لكن الشخص اللي عنده نوعا ما وعي مالي مرتفع تغامر معه، انه شخص عارف مصلحته اكثر ما يعرف مصلحتك انت، فيخاف على نفسه اكثر ما يخاف انه يعني عليك انت مثلا انك بتخسر ولا لا، يخاف على انه يدخل في التزامات معك. هذا صاحب الوعي المالي. طبعا مع تفعيل المحافظ الإلكترونية، موجودة محافظ إلكترونية هذه التطبيقات الإلكترونية تسهل له مثلا الرقابة المالية للذاتية، هو يراقب دخله من خارجه، يراقب نفقاته وغيرها. المسار الثاني التدريب المتميز والإرشاد الميداني. طبعا قلنا التمويل لا ينتهي باستلام المبلغ، دائما نوصي بتغيير مثلا دور اخصائي التمويل او مشرف التمويل في البنوك ليصبح مثلا مرشد مالي يزور المشروع ميدانيا، يعني دائما يتابع المشروع اللي هو مثلا للعميل هذا اللي هو مقترض منهم او اخذ تمويل منهم، يتابعه ميداني بشكل ارشادي، مثلا كيف وصلت، كيف الان اصبحت ميزانيتك، كيف وضعك الان المالي، لا اعمل كذا، ايش رايك تعمل كذا، بحيث انه يكون كما واحد اللي يضمن فلوسه يعني باختصار. نعم. هكذا. وثانيا تضمن انه الرجل ينجح.
0: نعم.
1: هذا دوركم المجتمعي. ايضا موائمة التدريب ليلائم مستويات التعليم المختلفة. طبعا مستويات التعليم مختلفة دائما عندنا في البلد. التدريب احيانا يكون منهج واحد. ففي بعضهم يفهمه وبعضهم ما يفهموا، او بعضهم يفهموا المستوى معين وبعضهم ما يفهموا، بعضهم لا ادراكه اكبر مستوى التعليم يعني. فموائم التدريب يعني اختلاف المقررات التدريب او هكذا، فلها دور انها تلائم مستويات التعليميه. طبعا المسار الثالث اللي هو التمكين الحكومي والشراكات الاستراتيجيه. اقترحنا في هذه الدراسه اليه تجمع السلطه المحليه بالمحافظه ومكتب الصناعة والتجارة التقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة مثلا أو تسهيلات في الرسوم الاستخراج التراخيص لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يتجاوزون دورات الثقافة المالية بنجاح لدعم الوعي المالي والثقافة المالية. كل من وصل لوعي معين، طبعا هذا بوجود استشاريين في جانب الإداري وهكذا، يتم تسهيل الامور هذه الضريبيه والاستخراج التراخيص وغيره. ايضا الى جانب مثلا ادراج حقيبه الاداره الماليه نسميها او مقرر الاداره الماليه كمتطلب تخرج اساسي في المعاهد المهنيه وفي الجامعات. طبعا المعاهد المهنيه في كثير منهم خريجين ممتازين يعني يخرجون. طبعا انا جلست في اكثر من مره مع اصحاب المعهد المهني وكذا تدريب المهني، يعني معاهم مخرجات كثيره. وطبعا في احتياج في السوق. اللي يدرس في المعهد التقني او المعهد المهني يخرج على السوق العمل على طول بالضبط، لان الاحتياج موجود في السوق. فطب هذا صاحب التبريد والتكييف مثلا يخرج للسوق يشتغل ويبدأ يشتغل، المجال مفتوح، يشتغل ويشتغل ويشتغل، طالما أنه ماشي معه وعي مالي وإدراك مالي ما بيوصل لمكان. فأنت الآن أنت ما بتنشئ فرد يشتغل، أنت بتنشئ مشروع، مشروع ناضج عنده موظفين وعنده ناس كادر مثلا يشتغل معه، فلازم هو يتحلى بالوعي المالي، يتحلى بالثقافة المالية بحيث أنه يقدر يدير مشروعه ويصنع مشروع من عمل مثلا عند الناس أو عمل أحادي كذا عادي.
0: يعني نحن الوقت مر بنا ومسارات التوصيات كثيرة وزف بنا الوقت ووصلنا إلى نهاية الحلقة. أنا أتمنى لك الموفقية الدائمة، والحقيقة أن حلقة اليوم كانت حلقة مليئة بالثقافة ونحن بحاجة إلى هذه الثقافة المالية. أشكرك ابن أخي الحبيب وصديق الصدوق عبد الحكيم الجابري، عماد عبد الحكيم الجابري، أشكرك وأتمنى لك الموفقية الدائمة، وأتمنى أن أستضيفك في حلقة قادمة شاعرا وليس ماليا. شكرا لك.
1: الله يحفظك سيدي.
0: شكرا جزيلا.
1: طبعا سيدي في نهاية هذا الحوار بس توجه بآيات الشكر والامتنان لجامعة حضرموت أولا التي احتضنت هذه الدراسة، وإلى أستاذي ومشرفي البروفيسور دكتور خالد محمد الجابري لما قدمه لتظهر هذه الرسالة بهذا المستوى والقيمة العلمية. الشكر الأكبر والامتنان العميق لوالدي ومعلمي الأول الأستاذ عبد الحكيم الجابري والأسرة الكريمة الذي كانوا السند الحقيقي والداعم لي. طبعا أسأل الله أن تكون هذه الدراسة مساهمة متواضعة في خدمة مجتمعنا تنميته، وشكرا لك الرايه الف سعيد.
0: شكرا لك وشكرا
1: لإذاعة المكلا، دمتم ودام صوت المكلا منبرا هاديا للوعي والتنميه، وفقنا الله واياكم لما في خدمه هذا البلد.
0: شكرا لك وشكرا لكم انتم ايضا ايها المستمعون الاعزاء، كنتم معنا ضيف على نصة الحوار. الى الملتقى.

ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي.

0: فيكم بنشرة أخبار الخامسة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين. عضو المجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يبحث مع قيادة مؤسسة النقل البري بحضرموت تطوير البنية التحتية للنقل العام وإنشاء محطات مركزية، ويؤكد مساندة السلطة المحلية لجهود مطابع الكتاب المدرسي بحضرموت. الخنبشي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف با 70 بسيئون. مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط أحد أخطر مهربي المخدرات بالوطن قادما من أحد المحافظات المجاورة. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام للمؤسسة المحلية للنقل البري بحضرموت عبد الله عطاس، وبحث معه الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام بالمحافظة. وناقش اللقاء سبل استغلال مساحات ووصول المؤسسة لإنشاء محطات حافلات مركزية حديثة بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز السلامة المرورية داخل المدن الرئيسية وفي مقدمتها المكلا. واستمع المحافظ الخنبشي إلى عرض حول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة، مشددا أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول عملية ومستدامة تمكن المؤسسة من الاطلاع بدورها الحيوي، مؤكدا دعمه لتوجهات تطوير قطاع النقل العام بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات وتخفيف الازدحام ودعم التنمية الحضرية للمحافظة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مساندة ودعم السلطة المحلية لجهود مطابع الكتاب المدرسي فرع حضرموت بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا المدير العام لمطابع الكتاب المدرسي فرع حضرموت الأستاذ محمد داود باوزير، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول سير عمل المطابع والجهود المبذولة لتأمين طباعة الكتاب المدرسي إلى جانب الإمكانيات المتاحة. وناقش اللقاء إمكانية تعزيز الشراكة المؤسسية لدعم طباعة الكتاب المدرسي محليا وتعزيز حضورها وإنتاجاتها المختلفة، وبما يخفف من الأعباء اللوجستية ويضمن انتظام توزيع الكتب على المدارس مع بداية كل عام دراسي. كما تطرق مدير المطابع إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تعترض سير العمل وفي مقدمتها الجوانب الفنية والتشغيلية ومتطلبات التطوير، مشيدا بتفهم قيادة المحافظة واهتمامها بدعم هذا القطاع الحيوي المرتبط بمستقبل التعليم في حضرموت والمحافظات المجاورة. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعا بربع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف صالح با 70 الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي بسرعة مباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات ورفع نتائج التحقيق بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن إحقاق الحق وسيادة النظام والقانون. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على متابعة مجريات القضية بكل شفافية ومسؤولية وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مشددا على ضرورة تعاون الجهات المعنية لإنجاز التحقيق وفق الأطر القانونية. وتقدم عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ الخنبشي إلى أسرة الفقيد وذويه بأصدق التعازي وعظيم المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه ويلهمهم الصبر والسنوان. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي صباح اليوم بمكتبه في المكلا مع رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي عمر سالم باوزير سير العمل في المصنع والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة الإنتاجية. واستمع المحافظ الخنبشي إلى عرض مفصل حول الخطة الإنتاجية المعتمدة والجهود المبذولة للحفاظ على جودة المنتج وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب آليات التوسع في نطاق التسويق والتصدير إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز الحضور التجاري للمنتج الوطني ورفع تنافسيته. وأشاد محافظ حضرموت بجهود مجلس إدارة المصنع والعاملين فيه مؤكدا أهمية الحفاظ على هذا الصرح الصناعي وتطويره المستمر باعتباره أحد الأصول الوطنية ذات القيمة الاقتصادية العالية ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي. آخر خبر في هذه النشرة، وصلت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جهودها الأمنية المكثفة في ملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط أحد أخطر مهربي المخدرات على مستوى الوطن أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة إلى مدينة المكلا. وجاءت العملية بإشراف ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ممثلة بالمدير العام العميد عبد الله أحمد الأحمدي والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة آفة المخدرات. وتأتي هذه الضبطية بعد أيام قليلة من نجاح الإدارة في ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات وبحوزته أكثر من 10 كيلوغرامات من مادتي الشبو والحشيش المخدر، في تأكيد واضح على فعالية الخطط الأمنية التي تنفذها الإدارة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح عمر باز زومح أن فرق التحري والرصد تمكنت من تتبع تحركات المتهم منذ دخوله إلى محافظة حضرموت قادما من إحدى المحافظات المجاورة، حيث خضع لمراقبة دقيقة وجمعت المعلومات اللازمة حول نشاطه ومساره وتحركاته. وأضاف أن عملية الرصد والمتابعة استمرت حتى تم تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عملية الضبط ليتم إيقاف المتهم متلبسا وبحوزته 5 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع. وأكد الرائد بازومح أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية مؤثرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن المتهم المضبوط يعد من أبرز العناصر المطلوبة في قضايا تهريب المواد المخدرة ويرتبط بشبكات إجرامية تنشط في عملية التهريب والتوزيع داخل حضرموت وعدد من المحافظات الأخرى. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. اعتقد الشيخ احمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بان الترتيبات تجري على قدم وساق لحفل تكريم كبير يليق بالابطال وما حققوه، وذلك في بداية يوليو المقبل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والحكومة وجهات عليا وداعمين من القضاء الخاص والعام. أعلنت اللجنة الإعلامية بالاتحاد اليمني لكرة القدم عن تخطي الصفحة الرسمية للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى 200 ألف متابع، محققة هذا الرقم القياسي في فترة وجيزة وبمعدلات نمو وتفاعل غير مسبوق. ويأتي هذا النجاح الرقم الكبير متزامنا مع الفرحة الوطنية الكبرى والإنجازات الذي سطره منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والمتمثل في تأهله الرسمي إلى نهائي كأس آسيا السعودية 2027، وذلك عقب تحقيقه فوزا حاسما ومستحقا على نظيره اللبناني، وهو ما ضاعف في حالة الالتفاف الجماهيري والمتابعة الشغوفة لكافة منصات الاتحاد. حددت قيادة اتحاد كرة القدم ساحل حضرموت الخميس 11 من شهر يونيو 2026 عقد الاجتماع الفني وسحب القرعة لأندية الدرجة الثالثة ساحل حضرموت والمؤهلة لدوري أبطال محافظات للصعود للدرجة الثانية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين الماضي، لكن تأجل الاجتماع نظرا للأحداث التي عاشتها مدينة المكلا، مما دعا قيادة اتحاد كرة القدم حضرموت الساحل إلى تحديد الموعد الجديد وهو غدا الخميس الساعة 10 صباحا. وتهيب قيادة الاتحاد جميع الأندية المشاركة في التصفيات التفاعل والحضور إلى قاعة الاجتماعات بالمجلس المحلي لمديرية مدينة المكلا التي ستشهد سحب القرعة للأندية المشاركة في التصفيات. أكد الأسباني مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن قائد الفريق رونالدو لا يشغل باله بما يتردد حول كون مباراة الأربعاء الودية أمام نيجيريا هي الأخيرة له على الملاعب البرتغالية بقميص برازيل أوروبا. ويستعد الدون البالغ من العمر 41 عاما لتسجيل رقما قياسيا غير مسبوق بالمشاركة في نهائيات كأس العالم المرة السادسة في مسيرته الأسطورية، سعيا وراء تحقيق اللقب الكبير الوحيد الغائب عن خزائن بطولاته. يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض رسمي لضم لاعب برشلونة لدعم صفوفه قبل الموسم المقبل. ويشهد سوق الانتقالات نشاطا مكثفا، حيث بدأت الفرق بالفعل في اتخاذ خطوات لتعديل صفوفها استعدادا للموسم 2026-2027. ومع نشاطه في سوق الانتقالات أتم برشلونة بالفعل صفقة ضم أنتوني يوردون الجناح الإنجليزي الذي يعد أول إضافات لمشروع هانز فليك قبل الموسم المقبل، ولا شك أن هناك المزيد من الصفقات بالإضافة إلى بعض الراحلين. ومن بين المرشحين بقوة للرحيل بالدي الذي تغير موقفه كثيرا في برشلونة بعدما كان عنصرا أساسيا في مشروع البارسا، وتغير المشهد بصورة كبيرة خلال أشهر الأخيرة خاصة بعد وصول برتغالي كانسيلو الذي أعاد تشكيل منافسة في مركز الظهير الأيسر. أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء عن تقديم عرض مالي لنادي أتلتيكو مدريد بهدف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو البيان الذي واجهه بنبرة حادة من السخرية نادي أتلتيكو مدريد. وجاء في نص البيان الذي نشره النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني، أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه عقب اجتماع مجلس الإدارة قدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد للحصول على الحقوق الفيدرالية للاعب الفاريز. ووفقا لما أورده بيان ريال مدريد فقد قوبل العرض بالرفض من جانب أتلتيكو مدريد التي تمسكت بالبنود التعاقدية، حيث أوضح البيان كواليس الرد بعد دراسة وتقييم العرض شكر أتلتيكو مدريد النادي على العرض المقدم في إطار العلاقات الممتازة القائمة بين الناديين، ورفضه مشيرا للشرط الجزائي في عقد اللاعب. كشف نادي بنفيكا البرتغالي رسميا عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لمورينيو الذي سيعود إلى ريال مدريد. وأعلن بنفيكا في بيان رسمي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن ريال مدريد أعرب عن نيته التعاقد مع المدرب يوزيه مورينيو، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي قد وافق بالفعل على هذه الخطوة. وقال أبلغت شركة بنفيكا هيئة الأوراق المالية والبورصات البرتغالية بأن نادي ريال مدريد قد أعرب رسميا عن نية التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل مبلغ ويدره 15 مليون يورو بعد أن وافق المدرب على ذلك. توصل ريال مدريد وطيران الإمارات إلى اتفاق تاريخي لتمديد شراكتهما حتى عام 2031 في صفقة رعاية تعد الأضخم في تاريخ الكرة الأسبانية، حيث سيحصل النادي الملكي على نحو 100 مليون يورو سنويا ليصبح النادي الأعلى دخلا من رعاية القميص على مستوى العالم. وكشفت صحيفة آس الأسبانية إن قيمة العقد السابق بين الطرفين كانت تتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو سنويا، إلا أن التجديد الجديد رفع القيمة إلى ما يقارب 100 مليون يورو في قفزة نوعية تعكس القيمة التسويقية الهائلة للنادي الملكي. وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي اتفق ريال مدريد وطيران الإمارات على تجديد تحالفهما لتبقى أكبر شركة طيران دولية في العالم الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد حتى عام 2031. مباراة في اليوم الأربعاء، مباراة ودية، البرتغال مع نيجيريا في 10:45 دقيقة، وإنجلترا مع كوستاريكا في 11 مساء. أما نتائج مباراة الأمس، مباراة ودية، الأرجنتين تتغلب على إسلندا بثلاثة أهداف دون رد، والعراق تخسر من فنزويلا بهدفين دون رد، والسنغال تتعادل مع السعودية

إخواني المتابعين، إخواني المستمعين، الحمد لله رب العالمين. نقترب على نهاية فترة الأربعينية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال النهار والليل، حيث لم يتبقى من الأربعينية إلا قرابة 4 أيام، حيث تنتهي الأربعينية في 12 من هذا الشهر، شهر يونيو، ونحن الآن في نجم القلب، حيث يبدأ موسم ظهور الرطب في النخيل. وفي نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو عادة يكتمل حجم ثمار النخيل، ويتحول لون الثمار في النخيل من الغاسي الأخضر إلى البسر الأحمر أو الأصفر، ويسمى في وادي حجر وادي حضرموت الفضح أو الرطب. عادة تمر التمرة بأربعة مراحل رئيسية. أولا الغاسي، حيث تبدأ الثمرة في التحجيم من الدبذب إلى الحجم المناسب للثمرة، وهي التي تأتي بعد التلقيح أو التفخيط.

أسبوعين وتكون الثمرة حينها صغيرة الحجم وخضراء وقاسية. اثنين، البسر والفضح، يكتمل حجمها ويتحول لونها تدريجيا من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر بحسب الصنف. ثالثا، القرع أو المناصف والرطب، وعندها تبدأ الثمرة باللين ويزداد محتواها من السكر وتقل نسبة الماء. أربعة، التمر، تفقد الثمرة جزءا كبيرا من رطوبتها فتجف نسبيا وتزداد حلاوتها وقابليتها للتخزين. ويختلف موعد التحول من البسر والفضح إلى التمر بحسب نوع النخلة والظروف المناخية ودرجة الحرارة والرطوبة. في المناطق الحارة مثل حضرموت قد تستغرق الثمرة من مرحلة البلح أي البسر إلى مرحلة التمر نحو من 6 إلى 9 أسابيع تقريبا، وقد تختلف المدة بين الأصناف. ومن المعروف أن ثمار النخيل أما تسوق مرحلة البسر مثل البرحي الذي يتميز بلون الثمر الأصفر الحلو المذاق، أو رطب وفضح مثل صنف السقطرى والبطيط والزجاج والنبوت وغيرها من الأصناف. أما التمور فهي آخر مراحل النضج، ولعل أكثر الأصناف التي تسوق هي المجراف والحمرة والسريع وغيرها.

المزارعين إخواني المستمعين، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر، تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم، نضع بين أيديكم إخواني المزارعين أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم أوقات الري، تجنبوا إخواني المزارعين تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس. احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. التسميد الذكي، توقفوا عن التسميد النيتروجيني أثناء موجات الحر، لأنه يزيد من إجهاد النبات. في المقابل ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية المالش الطبيعي، قوموا بتغطية التربة حول النباتات باستخدام القش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التظليل والرش الرذاذي، إن أمكن استخدموا الشباك الواقية لتظليل المحاصيل الحساسة أو تشغيل أنظمة الري بالرذاذ أي الضباب لفترات متباعدة نهارا لترطيب الأجواء المحيطة بالنبات. الوقاية الاستباقية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات تضمن بإذن الله تعالى سلامة مزروعاتكم ووفرة إنتاجكم، معا لنحمي أرضنا وخيراتها.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، هناك عدوا صغير جدا يمتص حيوية محاصيلكم ويشوه جمالها في صمت، فهي حشرات صغيرة جدا لا يتجاوز طولها 2 ملليمتر، تنتمي إلى رتبة هذبية الأجنحة، تتميز بجسمها النحيل وأجنحتها المهدبة، تتغذى عن طريق ثقب وامتصاص محتويات الخلايا النباتية، مما يجعلها من أخطر الآفات الزراعية. هي قادرة على التكاثر بسرعة كبيرة جدا، بعضها يتكاثر بكريا بدون تلقيح. تلك هي حشرة التربس، حيث تقضي هذه الحشرة مرحلة التعذر ما قبل العذراء، مخبأة في التربة، مما يجعل مكافحتها تتطلب استهداف المجموع الخضري والتربة معا. أخي المزارع، وللتربس بعض الأنواع، ومنها تربس الزهور الغربي، أخطره على الإطلاق، ناقل رئيسي للفيروسات وواسع الانتشار. تربس البصل مدمر لمحاصيل البصل والثوم والكراث. تربس الشاي الفلفل الحار يصيب الفلفل والشائي والحمضيات ويسبب تشوهات قاسية. تربس البطيخ والقطن آفة خطيرة جدا على القرعيات والبادنجيات. ومن أعراض الإصابة بحشرة التربس، أولا وجود مساحات فضية لامعة على سطح الورقة، تتخللها نقاط سوداء صغيرة جدا براز الحشرة. هذه العلامات هي نتيجة تفريغ الحشرة للخلايا النباتية من محتواها. عند فحصك للسطح السفلي باستخدام عدسة مكبرة، سترى أجساما صفراء أو بنية صغيرة جدا تتحرك بسرعة. 2، أما على الأوراق فنلاحظ وجود بقع فضية لامعة تتحول إلى اللون البني مع الزمن، تشوه والتواء الأوراق، جفاف الأطراف، وفي الإصابات الشديدة تساقط الأوراق بالكامل. 3، بالنسبة لأعراض التربس على الثمار والأزهار، نلاحظ تشوهات في الثمار على شكل بقع فيلنية أو بنية على السطح، وبالتالي انخفاض القيمة التسويقية للثمار. وعلى الأزهار نلاحظ وجود خطوط أو بقع بيضاء على بتلات الأزهار، مما يؤدي إلى فشل في الإخصاب وتساقط الأزهار قبل العقد، وقد تظهر بقع بيضاء فضية على الثمار نفسها كما في الخيار والبسباس. أخي المزارع، أخي الباحث، لا تعتمد على العين وحدها لمعرفة أعراض الإصابة بالتربس، نظرا لتشابه الأعراض مع أعراض نقص المنجنيز أو البوتاسيوم، وأيضا مع أضرار الحلم أي العناكب. والحل هو النفض على ورقة بيضاء لترى الحشرات الصغيرة تتحرك، أو استخدام المصائد اللاصقة الزرقاء، وهي الأشد جذبا للتربس أو الصفراء للمراقبة. أخي المزارع، أخي الباحث والمهتم، تعد الحرارة العالية والرطوبة المنخفضة أي الجو الجاف هي البيئة المثالية لانتشار حشرة التربس، كما أن الزراعات المتداخلة ووجود عوائل نباتية متعددة في نفس الرقعة يزيد من احتمالية الإصابة بآفة حشرة التربس. ومن أهم تلك العوائل النباتية الثمار الخضرية مثل الطماطم والبسباس والباذنجان والخيار والبصل والثوم والكرات والحمضيات والماجو. أخي المزارع،
تتميز حشرة التربس بسرعة انتشارها لمسافات طويلة عبر الرياح وكذلك عبر الشتلات والملابس والمعدات الزراعية. وتعتبر الوقاية خير من العلاج، ومن طرق الوقاية منها ما يمكننا اتباعه: المصائد اللاصقة، نصب المصائد الزرقاء أو الصفراء لمراقبة تعداد الحشرة مبكرا، مراقبة مستمرة، فحص النموات الحديثة والبراعم والأزهار والسطح السفلي للأوراق باستخدام عدسة مكبرة، إزالة الأعشاب الضارة، التخلص من الحشائش حول الحقل لأنها مأوى عائل بديل ومشتي للتربس، الري بالرذاذ العلوي حيث يعمل على غسيل الأوراق وزيادة الرطوبة حول النبات مما يعيق نشاط الحشرة، ويستخدم بحذر لتجنب الأمراض الفطرية. شتلات نظيفة ومعتمدة، لا تدخل نباتات جديدة إلى الحقل أو الصوبة قبل فحصها بدقة شديدة. نشارة البلاستيك العاكسة، استخدام نشارة بلاستيكي فضي اللون يشتت الحشرات ويقلل من احتمالية استيطانها. حواجز وشبك، استخدام شبك مانع للحشرات عليه فتحات تهوية في الصوب الزراعية بفتحات ضيقة جدا، وفي حالة الإصابة الشديدة جدا نوصي باستخدام مبيدات حشرية ذات كفاءة عالية للقضاء على هذه الآفة بعد استشارة مرشدك الزراعي المختص في

المستمعين إخواني المستمعين، تعتبر فاكهة التفاح من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، وتزخر موائدنا الغذائية بهذه الفاكهة. ولتناول ثمار التفاح العديد من الفوائد الصحية والغذائية، نذكر منها إنقاص الوزن. يحتوي التفاح على كميات كبيرة من الماء والألياف، مما يجعله من الأغذية المشبعة لفترات طويلة. صحة القلب، يرتبط تناول التفاح بتعزيز صحة القلب، إذ يحتوي التفاح على الألياف الذائبة التي تساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، كما تتركز المركبات العضوية متعددة الفينولات في قشرة التفاح، والتي تعرف بتأثيرها المضاد للأكسدة. تقليل الإصابة بالسكري، يرتبط تناول التفاح بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إذ وجد في دراسة أن تناول تفاح يوميا يخفض من خطر الإصابة بمرض السكري. غذاء للبكتيريا النافعة، حيث يحتوي التفاح على البكتين، وهي ألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، إذ لا تمتص الأمعاء الدقيقة الألياف أثناء الهضم، بل تتجه للقولون، عوضا عن ذلك لتعزيز نمو البكتيريا النافعة هناك. وربط بعض الباحثين هذه الخاصية لألياف التفاح بالوقاية من السمنة. مكافحة السرطان، يحتوي التفاح على العديد من المركبات الطبيعية التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تقليل الإصابة بالربو، يحتوي التفاح على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتقلل من خطر الإصابة بالربو. لصحة العظام، يرتبط تناول التفاح بزيادة كثافة العظام، إذ تعزز المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات صحة العظام وقوتها. حماية بطانة المعدة، يحتوي التفاح على مركبات تساهم في وقاية بطانة المعدة من التضرر نتيجة تناول مسكنات الآلام المضادة للالتهابات غير الستروجية. وصحة العقل، يساهم عصير التفاح وبحسب دراسات أجريت في الحفاظ على قدرة النواقل العصبية المسؤولة عن الذاكرة. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرقى تحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة عبد الله عيضة حسين.

Sanat Ziya.

0: تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.
1: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم.

أخيرا ما كنا نتساءل عن الوقت وكيف يمضي، مع يقيننا وإدراكنا التام أنه يمضي على ذات الوتيرة يوميا. في لحظات السعادة نراه يمر سريعا، وفي لحظات الانتظار أو الألم والحزن نراه يمضي ببطء شديد، نشعر به يشتم على صدورنا وكأنه صخرة ضخمة. نراقب الساعة، نجد عقاربها قد تسمرت في مكانها مع كل نظرة ونظرة، نجدها وكأنها تتحرك ببطء شديد أو تاب أن تتحرك. هو الشعور هنا يلقي بظلاله على إحساسنا بالوقت، لذا علينا أن لا نتأفف أو نلقي باللوم على الوقت، فما مسير الساعة إلا نابع من إحساسنا، وكأنه جهاز توجيه للساعة متى تسرع ومتى تتباطأ. ودعونا أحبتي نقف على عجالة أمام بعض العبارات ذات المعنى القوي والإيحاء العميق. تقول إحداها: الحياة بدون احترام لشعور الآخرين تشبه الغابة. بالفعل أحبتي، فالفرق بين البشر وغيرهم من المخلوقات هو العقل الذي يدرك ويؤدي بدوره إلى تكوين مشاعر حقيقية تجاه الآخرين. هذه مقولة أخرى: ينبع السلام النفسي من داخل الشخص فلا تبحث عنه خارجه. نعم، لنكن متصالحين مع ذواتنا وأنفسنا، ولن نحصل على سلام في حياتنا ما لم يكن ذلك السلام منبعه داخلنا. وعن عدم الانخداع بالظواهر هذه مقولة جميلة جاء فيها: لا تأخذ بالمظاهر فإنها قد تخدعك، ولا تأخذ بالثروة فإنها قد تذهب، فقط اذهب للشخص الذي يجعلك تبتسم، فالابتسامة وحدها هي القادرة على جعل حياتنا أفضل. وعن معنى الحياة هذه العبارة لخصت ذلك المعنى، تقول: في كلمتين فقط نستطيع تلخيص الحياة وكل ما تعلمناه فيها: الحياة تستمر. ودعونا نتأمل هذه العبارة أيضا. هناك من يعيش وهو يعتقد أنه لا توجد معجزات في هذا الزمان، وهناك من يعتقد أن كل ما حوله هو معجزة. وبين الحقيقة والوهم نحن نعيش صراعا من نوع خاص، كما تقول هذه العبارة لنصيدها: جرح الحقيقة أحسن وأفضل من العيش بالأوهام. كل ما حولنا يتغير، وأحيانا نخسر الأصدقاء والأحباب. الحياة لا تقف بسبب شخص ما. نسمع أيضا لعبارة أخرى: لو انتظرت لتفعل شيء ما حتى تتأكد أنه صواب، فغالبا ستقضي حياتك دون أن تفعل شيء. ولهذه العبارة أيضا دعونا نصغي: الشجاعة هي الذهاب من فشل إلى فشل دون خسارة الأمل والتفاؤل. عبارة أخرى: اتجه نحو القمر في علاه، فحتى لو أخطأت فمكانك

0: من العبارات ذات الأثر العميق. هذه العبارة لليوناردو دافنشي يقول فيها: لوم صديقك سرا وضحه أمام الآخرين. عبارة قصيرة لكنها لخصت حقيقة الاحترام في عالم الصداقة، واختصرت الكثير من النصائح والتوجيهات، ما يجعل الصداقة تقوى وتستمر. لا توجه لصديقك لوما أمام أحد، ولا تظهر مساوئه أو عيوبه لأحد، لكن عندما تريد مدحه احرص على أن يعرف الجميع ميزاته. المحافظة على مشاعر الأصدقاء فن يتقنه ويجيده من يعرفون معنى الصداقة ويدركونها. ومن العبارات التي وردت في إحدى مؤلفات الكاتب الروسي أنطون تشيخوف هذه العبارة: حتى المرض يصبح محببا عندما تعرف أن هناك أشخاصا ينتظرون شفاءك كما ينتظرون العيد. وهذه حقيقة، المرض يكشف لنا المحب من متصنع المحبة. ففي البداية الكل يزوق ويتمنى لك الشفاء كمجاملة أو واجب اجتماعي، لكن من يحبنا حقيقة سيستمر في دعائه وتمني الشفاء حتى وإن طال المرض. فشفاء الأحبة من المرض وإن طال بهجة لا تقل عن بهجة انتظار العيد. لذا البعض منا يجد المرض نعمة تطهرنا من الذنوب وترينا كم نحن محبوبون لدى من يحبنا بصدق.
1: ضيف الحلقة.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتجول بين الينابيع، متجهين من المنبع وحتى النصب، مع تجارب الضيوف الذين تختلف تجاربهم من ضيف لآخر، وتختلف أيضا مفرزات تجاربهم من شخص لآخر. اليوم نحن أمام ضيفة اكتسبت خبرة في الحياة، معها تجربة في الحياة معروفة في مجتمعنا الحضرمي باسمها وبعملها وأيضا ببصمتها. دعونا نتعرف على ضيفتنا ونقول لها مرحبا بك ضيفتنا.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: من عادتنا ضيفتنا الكريمة أن نجعل الضيف هو من يعرف بنفسه بالمعلومات التي يريدنا أن نتعرف عليها.
2: انتصار محمد معنيس، أخصائي جراحة عامة.
0: نعم، ضيفتنا الكريمة دكتورة انتصار، نحن في مدينة المكلا، نشأتي وتربيتي وترعرعتي في مدينة المكلا. لو نتحدث عن الطفولة، ودائما ما نحن نأخذ كثير من تجاربنا البدائية البسيطة من مرحلة الطفولة، نصائح الوالدين، علاقتنا بالبيئة المحيطة بنا في المجتمع نفسه.
2: بس بصراحة كانت طفولتي طفولة بسيطة جدا، يعني تربيت بين والدين مع إخوة وأخوات، وكانت حياة بسيطة مليئة بالحب والتعاون والبساطة. وكنت طموحة من صغري، يعني كان عندي طموحات وأحلام، وكنت أركز كثير على من حولي، وعندي شغف بمعرفة كل حاجة، وأكثر شيء في جسم الإنسان أتعرف على حاجات كثيرة. وتربيت في حافة بالمكلة، بمدينة المكلة، كلها تعاون، كلها حب، كلها ود، وفيها يعني دعم من الأهل كثير من صغري، بحبي بالطب وحبي بالعلم، وهذه ساعدني كثير اني احاول اعمل لي طريق او مسار في الحياه لاقدم شيء حلو وجميل من الطفوله.
0: نعم، مجتمعنا الحضرمي خاصه في الاحياء العتيقه في المدينه العتيقه، الجميع اسره واحده، الجيران
2: بالضبط،
0: الحافه بشكل عام كلها كانها بيت واحد، لكن تتوزع الى عده اسماء، الفلان الفلان الفلان، لكن يجتمعون جميعا في كونهم اسره واحده.
2: ايوه نعم، كنا في بيئه واحده واسره واحده، والجيران زي الاهل بالضبط.
0: بالفعل. نعم، لو نتحدث عن ابرز النصائح التي اخذتها الطفله، لو لم تكتسب حرف الدال، الطفلة انتصار معنوز أخذتها من الوالدين، أبرز النصائح لازالت عالقة بالذهن حتى اليوم.
2: كانت نصائح الوالد والوالدة الله يرحمهم تدعمني كثير، كانوا ينصحوني دائما بحب العلم والثقة والإيمان والتعلم بكل شيء، يعني فكانوا دائما يعملون لي داعم معنوي جدا لأن أرقي من نفسي، لأن كان عندي اجتهاد كثير من الصغر. من أول ما دخلت مدرسة الابتدائية كان عندي تفوق في الدراسة، وهذا نفسه يعني دافع لي من والدي أنهم يسمحوا لي بأن أبدأ حياتي بطلب العلم أكثر.
0: نعم، البداية في المدرسة من أين كانت؟
2: طبعا لما بدأت المدرسة الابتدائية زي أي شخص، يعني كانت البداية كان في اجتهاد شخصي بس ما كانت ذاك الكبير اللي خليني أفكر بأن أطلع دكتورة أو أقدم مراحل عليا. بعد فترة بعد دخلنا الإعدادي كملت الإعدادي ونحن بدأنا في الثانوية هنا بدأ عندي شغف الحب للدخول الطب وحاولت أعمل يعني أبحث عن جهد أكبر يساعدني في حصول على علامات أكبر وعلامات عليا تأهلني لدخول الجامعة.
0: كبر الطموح.
2: بالضبط كبر الطموح بشكل يعني حلو وفي دعم كان من والدي على هذا الشيء ما كانش في
3: عطاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج من ينابيع الحياة.
1: وكنت طموحة هنا من صغري، يعني كان عندي طموحات وأحلام، وكنت أركز كثير على من حولي، وعندي شغف بمعرفة كل حاجة، وأكثر شيء في جسم الإنسان أتعرف على حاجات كثيرة. وتربيت في حافة بالمكلة، بمدينة المكلة، كلها تعاون، كلها حب، كلها ود، وفيها يعني دعم من الأهل كثير. من صغري بحبي بالطب وحبي بالعلم، وهذه ساعدني كثير اني احاول اعمل لي طريق او مسار في الحياه لاقدم شيء حلو وجميل من الطفوله. يعني
2: نعم، المستمعين الحضرمي خاصه في الاحياء العتيقه في المدينه العتيقه، الجميع اسره واحده، الجيران الحافه بشكل عام كلها كانها بيت واحد، لكن تتوسع الى عده اسماء، الفلان الفلان الفلان، لكن يجتمعون جميعا في كونهم اسره واحده.
1: واحد. ايوه نعم، في بيئه واحده واسره واحده، والجيران زي الأهل بالضبط.
2: بالفعل. نعم، لو نتحدث عن أبرز النصائح التي أخذتها الطفلة، لو لم تكتسب حرف الدال، الطفلة انتصار معنوز، أخذتها من الوالدين، أبرز النصائح لازالت عالقة بالذهن حتى اليوم.
1: كانت نصائح الوالد والوالدة الله يرحمهم، كانوا ينصحوني دائما بحب العلم والثقة والإيمان والتعلم بكل شيء، يعني فكانوا دائما يعملون لي داعم معنوي جدا لان ارقي من نفسي، لان كان عندي اجتهاد كثير من الصغر. من اول ما دخلت مدرسه الابتدائيه كان عندي تفوق في الدراسه، وهذا نفسه يعني دافع لي من والدي انهم يسمحوا لي بان ابدا حياتي بطلب العلم اكثر.
2: نعم، البدايه في المدرسه من اين كانت؟
1: طبعاً لما بدأت المدارس الابتدائية زي أي شخص، يعني كانت البداية كان في اجتهاد شخصي، بس ما كانش ذاك الكبير اللي خليني أفكر أن أطلع دكتورة أو أقدم مراحل عليا. بعد فترة بعد دخلنا الإعدادي، كملت الإعدادي ونحن بدأنا في الثانوية، هنا بدأ عندي شغف الحب للدخول الطب، وحاولت أعمل يعني أبحث عن جهد أكبر يساعدني في حصول على علامات أكبر وعلامات عليا تأهيل دخول الجامعة.
2: كبر الطموح.
1: بالضبط، كبر الطموح بشكل يعني حلو، وفي دعم كان من والدي على هذا الشيء، ما كانش في اعتراض، بالعكس كان في دعم عاطفي جدا ودعم بطريقة حب، يعني لازم خلاص ما دام أنت قررت هذا الشيء حاولي دخول.
2: هذا التحفيز الأكبر.
1: بالضبط. أيوه. نحن العائلة حقنا دائما اللي يبغى التخصص هو ياخده، ما فيش حاجة بالضغط أو لا لازم تأخذ تخصص.
2: نعم.
1: والحمد لله كملت الثانوية واجتهدت كثير وطلعت درجات عليا عشان ندخل الجامعة.
2: نعم، المدرسة الأساسية أو الابتدائية، هل تذكرين المعلمين زملائك؟ هل تذكرين أول يوم في المدرسة؟ هل تذكرين كيف دخلت المدرسة أو إرهاصات دخول المدرسة؟
1: أيوة بالطبع، يعني المدرسة الابتدائية كانت بداية عالم جديد.
2: نعم. بالنسبة لي تخرجي من عند ماما وبابا إلى عالم غريب.
1: بالضبط، عالم مسؤولية. نعم. مسؤولية كبيرة، يعني كان فيها أساتذة طيبين جدا ودعمهم الواحد وزميلات طيبات وزملاء، كان من نفس المضمار الدراسي كان بالنسبة لك العائلة.
2: نعم، المضمار الدراسي كان فيه تنافس شريف.
1: أيوة.
2: نعم. الجميع يؤيد الآخر والجميع يؤذر الآخر والجميع يفرح لفوز الآخر.
1: أيوة. كان فيه تنافس شديد في العلامات في الدرجات في الطموح في كل شيء.
2: نعم.
1: يعني كلنا بنحب بعض ومع هذا فينا تنافس. نعم. بس تنافس كان طاهر.
2: نعم.
1: بمعنى الكلمة.
2: نعم.
1: بالضبط.
2: نعم.
1: نقي، ما فيش الحسد والحقد، لا.
2: نعم.
1: كان كل واحد يدفع بالتاني.
2: نعم.
1: الحمد لله.
2: ماذا تعلمتي من مرحلة الطفولة الآن تتذكرينها وأنت تبتسمين؟ أراك تبتسمين الآن عندما تتذكرين الطفولة، ماذا استفدتي من تجربة في هذه المرحلة المبكرة؟
1: أيوة، المرحلة المبكرة علمتني الاجتهاد والمثابرة وتحمل المسؤولية بسرعة، وأعطتني دافع أني أحقق حاجة جديدة لخدم هؤلاء المدرسوني وزملاتي وإخواني كلهم.
2: الإسلام. هذه الكلمة الأخيرة التي قلتيها دكتور انتصار مهمة جدا، وهي أن الطبيب يتذكر من علمه من أعطاه خيرا في البداية يعود له مرة أخرى، لكن بصورة ليس تعليما وإنما علاجا.
1: طبعاً يعني أنت في مستواك حسب تخصصك تقدر تخدم الناس بهذه الطريقة، سواء كان أساتذة، زملاء، جيران، أهل. أنت مدام أخذت هذه المرحلة وأخذت في عاتقك مسؤولية الطب، إذا تخدم الكل، وهذا على طبعاً أنا إنسان قبل كل شيء.
2: أكيد أكيد. الخروج من البيت إلى المدرسة والعودة إلى البيت مرة أخرى، لا شك أن الكثير الآن أو في أي سنة أو أي مرحلة يشعرون كأنهم انتزعوا من البيت، يعني كأنما أجبروا على الذهاب إلى مكان لا يريدونه.
1: لا أنا بالنسبة
2: سياح
1: لا بالعكس، كانت خروج من المدرسة فرحة ومن البيت فرحة.
2: إذن علاقة إيجابية بينك وبين المدرسة.
1: بالضبط، أحب الدراسة كثير، أحبها وأحب زميلاتي وأحب مدرساتي، وللآن أذكرهم وللآن نتقابل لهم. يعني سبحان الله هذه مرحلة يعني تطور يعني تطور شخصية الشخص نفسه
2: بالفعل،
1: التعامل مع ناس أكبر منه وتعليم حاجات جديدة وتعطيك حتى قوة وشجاعة في المجتمع وفي البيئة.
2: نعم، لو أردني منك الآن كلمة تقوليها لمعلميك في المستوى الأول ابتدائي.
1: أقول لهم جزاهم الله خير على اللي عملوا معي، وربنا يوفقهم ويسعدهم في حياتهم بالدنيا وبالآخرة.
2: متى عن التعليم الثانوي انت قلتي؟
1: ايوه التعليم الثاني كان برضه جميل جدا وحلو، وكان في خبرات ثانيه ومدرسين اخرين وطلبه برضه جدد بالنسبه لي، بس كانت المرحله هذه

0: تركيز بالمواد العلمية.
1: نعم.
0: وكان عندي يعني زي الدافع وحافز عشان أطلع علامات عليا لأدخل جامعة الطب. أيامها كانت لازم معدل معين.
1: بالفعل.
0: وكنت فعلا مركز على الدراسة.
1: نعم. خروجك من إطار الحي الواحد والزملاء اللي ممكن يكونوا في نفس الحي، أصدقاء الطفولة، إلى التعليم الثانوي، صديقات من أحياء أخرى، من مدارس أخرى، من أماكن أخرى، معلمين على درجة أعلى، نقول أعلى أو الدروس على درجة أعلى مما كانت عليه في الأساسي، ومعلمين مختلفين أيضا عن اللي كانوا يدرسونك في الابتدائي. تحدثي لنا عن هذه المرحلة وكيف كانت.
0: هذه المرحلة طبعا فيها مرحلة نضج وكبر بالسن، يعني شباب، مرحلة الشباب، فكانت أفكارنا حلوة متميزة، أهداف محددة، خلاص أخذت طريق معين لازم أوصل إليه، وتركيز برضه في العلم كتير، ومعاملة مع الأطفال مع المدرسين كانت تختلف عن الابتدائي والثانوي. فالثانوية كانت حاجة زي ما تقولي منبع الأساس، منبع المستقبل، منبع الهدف، خلاص من هنا نبدأ نحن ناخذ خطوة جدية، خطوة الدراسة، خطوة العلم، خطوة الدراسات العليا.
1: نعم. متى بدأت الدكتورة انتصار وهي طفلة تفكر أن تتجه إلى هذا الاتجاه وأن تدرس الطب 7 سنوات،
0: تخصص يعني
1: مراحل طويلة طويلة؟
0: أيوة الحمد لله، أنا من صغري كنت أحب هذه المهنة،
1: يعني صار شغل في الدكتور.
0: آه خلاص، يعني أنا مركز على حاجة من جديد، يعني مش متأخر، مبكرا يعني.
1: إذا من أراد شيئا وصل إليه
0: بالضبط،
1: شرط أن يسعى إليه بشكل جيد،
0: بشكل جيد. نعم. وبجد وباجتهاد وتعب، يعني النجاح ما يجيش من فراغ.
1: أكيد.
0: ولا يجيش صدفة.
1: أكيد.
0: يبغى من جهد وعمل ومثابرة، وأول حاجة يكون في يعني داخلتك إيمان ويقين إنك بتوصل اللي تبغيه بإذن الله.
1: دراسة الطب ألا ترينها يعني نوعا ما صعبة، أن تتعرفي ليس تعرفا فقط على جسم الإنسان، وإنما أن تدخلي في هذا في أعماق هذا الجسد تشريحا، ويعني نحن كنساء فينا نوع من الدقة.
0: لا بس لو حبيتي حاجة بتعمليها حتى لو كانت صعبة، إذا في حب وفي أرادة وعزيمة كل شيء بيكون بسيط. طبعا في البداية يكون شوية صعوبة، لأن نحن أنا عن نفسي قدمت الطب في جامعتين، عشان لو ما توفقت هنا أروحها، يعني كنت مصممة مع الطب، قدمت في جامعة صنعاء وفي عدن، وفزت في المكانين، واخترت عدن بحكم مسافة أقرب. فلما تدخلي في مجال الطب، تدخلي في التشريح في جسم الإنسان، البعض يشوفه صعب، لا أنا كنت أشوف كل حاجة حلوة بالنسبة لي.
1: رأيتني زاوية أخرى.
0: أوه، زاوية تساعدني إني إيش أقدم الأفضل وأبدأ في هذا الشيء.
1: تعرفت على الأسرار الخارج في جسم الإنسان.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله. نحن نرى هذا الشكل الخارجي، وربما نرى الأعضاء الداخلية في صور، ربما في مقاطع يوتيوب،
0: في تلفزيون، في
1: ممكن في.
0: نحن نشوفها بالواقع.
1: لكن.
0: وهذه برضه اللي تشوفيها بالواقع برضه تعطي الإيمان الأقوى، وتثبت وتقربك إلى الله أكثر. فعلا يعني، وحتى الشغل اللي ما بعملنا في الطب يعطيش الصبر، أيوة، وقدرة الخالق، وسبحان الله ربنا ييسر، يعني سبحان الله، يعني مهما مرينا من عقبات لكن بالأخير ربنا يفرجها.
1: لو نتحدث عن شخصيات لازالت عالقة بذهنك من المرحلتين الأساسية والثانوية أو الابتدائية والإعدادية والثانوية، معلمين، مدراء، شخصيات أثرت في دكتورة انتصار في اتجاهها لهذا المجال تحديدا.
0: طبعا شوف اغلب المدرسين اللي يدرسوني وعارفين مستواي يكتبوا لي اتمنى مش مستقبل زاهر، فلما تقابلنا بعد فتره يقول هذا المستقبل اللي اخترتيه. سبحان الله،
1: الرداء الابيض.
0: بالضبط، يعني هذا الرداء الابيض والعمل الطبي والانساني خليني اشكرهم كثير، حتى لما اشوف المدرسين اعتبرهم على راسي، علموني من الالف للياء،
1: ونجحهم تحيه كبيره،
0: واوجه لهم شكر كبير من القلب وتحية على طول، ودعاء لا ينقطع لهم بإذن الله.
1: اتجهتي من حضرموت من البيئة المنغلقة المحافظة نوعا ما في المطلة، وذهبت إلى عدن بعيدة عن الأهل.
0: بالضبط.
1: كيف مضت تلك المرحلة من حياة الدكتورة انتصار معنوس؟
0: طبعا طبيعي، يعني نحن عاداتنا وتقاليدنا متمسكين فيها بأي مكان نروح.
1: فعلا.
0: يعني كانت عدن برضه زي قريب المكان، ما فيش جديد يعني فيها، ما في حاجة جديدة. هدوء من حص اللي كان موجود هناك،
1: لكن يكون بعد الأهل
0: أكيد الفراق صعب جدا. ما هو اللي مصبرني الوالدة الله يرحمها ويغفر لها، فكان دائما تدعمني بالاتصالات وبالزيارات وتعمل لي سبورت عاطفي ومعنوي وكل شيء. هذا برضه يعطيني دافع أكبر إني أصبر وأتحمل.
1: نعم.
0: أتحمل الفرقة. كنا نزور أهلنا يا رمضان يا الأعياد.
1: بالفعل.
0: يعني 6 سنوات أيوة في عدن بكالوريوس، و5 سنين بورد عربي في صنعاء بعدين تحولنا، فهذه كلها غربة.
1: الإدامة في صنعاء اضافت للبورد اللي حصل على البورد، ماذا اضافت لك؟
0: طبعا صنعاء بلاد كبيرة، ارض واسعة فيها من كل المناطق، يعني تعتبر مستشفيات صنعاء اللي درسنا تعلمنا فيها ريفيرد هوسبيتال، مرجع لكل المحافظات. فتخيل تغيير كبير كبير شاسع من عدن لما اخذنا البكالوريوس الى صنعاء على البورد. فتشوف حالات كثيرة، عمليات كثيرة وجراحة، وصنع عندهم طرب ورصاص وحالات الطعن عكس السلمية في الجنوب يعني. فهذا برضه أضاف لي نوع من الإيجابي،
1: خبرة
0: المصائب ومن عند ومن الوائد، يعني استفدنا كثير واشتغلنا كثير وتعلمنا كثير الحمد لله. كنت في مستشفى الثورة التعليمي متدربة، بس استفدت يعني خلال سنة سنتين أكثر من استفدته في صنعاء في عدن.
1: نعم، اختيارك لمجال الجراحة تحديدا في الطب هل أتى من فراغ أم أنه له مقدمات، أو أنه مع بداية اتجاهك إلى دراسة الطب كنت مخططة أنك تدرس جراحة فيما بعد؟
0: طبعا بالنسبة للجراحة يعني تخصص صعب بالنسبة للجراحة
1: بالمرأة،
0: لكن لو في الإرادة وفي العزيمة كل شيء تبسط. وبعدين هذا بالنسبة لي كجراحة دنيا ودين، أسر النساء
1: صحيح،
0: يعني بغض النظر احنا بلاد محافظة وتحتاجين دكتورة في مجال الجراحة عشان تستر زميلاتها واخواتها.
1: بالفعل
0: هذا هو اللي خلاني اكثر اركز
1: بالفعل.
0: مع هذا انه في رجال يجون عندي، لكن اساسا كان ستر للنساء.
1: الفكرة الاولى انك تحافظي على
0: بلاد المحافظة
1: والايضا تحافظ على الاخوات والامهات والبنات.
0: ربنا اعطينا احنا الاجر في ذلك ان شاء الله،
1: هذا يعني يحسب لك وتؤجرين عليه ان شاء الله
0: باذن الله يا رب.
1: حكمة تؤمنين بها؟
0: try and try and try until die، يعني حاول وحاول وحاول إلى أن تموت. يعني ما تقولش خلاص أنا وقفت عند عقبة معينة، حصل لي مشكلة خلاص ما بكملش دراسة ولا برجع، لا حاول. مرة الأولى ما جت بتجيب الثانية. النجاح مش صدفة
1: صحيح،
0: النجاح مثابرة، النجاح عمل، النجاح جهد. يعني لو كان النجاح حاجة بسيطة كان الناس كلهم يجهلوا
1: أكيد.
0: فهنا عمل نفسي أن العلم هو سلاحي، صلاح الحقيقة. وللآن نحن نتعلم، يعني تقولش الطب ينتهي مرحلة معينة إلا أن نموت، ونحن نتعلم. والعلم بحر
1: صحيح،
0: وما أتيت من العلم إلا قليل. مهما كان الإنسان عمل لازم يحس النفس ساعات فيها ثغرة موجودة، تدخلي عملية تتوقعي شيء يطلع لك شيء تاني، فهي تقول العلم موجود. دكتورة انتصار محمد معنوس، أخصائية جراحة عامة.
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: المستمعين الكرام، 56 دقيقة مساء في استديو إذاعة المكلا، إليكم الآن الموجز الختامي لأهم الأخبار. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام للمؤسسة المحلية للنقل البري بحضرموت عبدالله العطاس، وبحث معه الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام بالمحافظة. وناقش اللقاء سبل استغلال مساحات وأصول المؤسسة لإنشاء محطات حافلات مركزية حديثة بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مساندة ودعم السلطة المحلية لجهود مطابع الكتاب المدرسي فرح حضرموت بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا المدير العام لمطابع الكتاب المدرسي الأستاذ محمد داود باوزير، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول سير عمل المطابع والجهود المبذولة لتأمين طباعة الكتاب المدرسي. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت جمعان بربع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف صالح باسبعين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي صباح اليوم بمكتبه في المكلا مع رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي عمر سالم باوزير سير العمل في المصنع والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة الإنتاجية. واصلت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جهودها الأمنية المكثفة في ملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط أحد أخطر مهربي المخدرات على مستوى الوطن أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة إلى مدينة المكلا. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الأربعاء. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم والقرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقري الشيخ باسم صالح الحبشي وما سيتيسر له من سورة الصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

تجارة على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.

تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

غير الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق

مسلمانا المقرئ الشيخ باسم الحبشي، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا ليومنا الأربعاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.